0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام، راديو رم اف ام، رم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون

انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون

يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

أنبئكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده

فأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير

وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ

له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

سكن سوسة والمنستير على 99.

فليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير.

ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم

اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ

قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور وإيمان.

بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من يومه دخل الجنة،

لها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات، كفاه الله ما أهمه من هم الدنيا والآخرة.

0: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته، وإن كان على دابة حركها من حبها، وفي رواية دوحات المدينة. أخرجه البخاري والترمذي. والإيضاع في سير الإبل سرعة مع سهولة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء أو يأتي قباء راكبا وماشيا، زاد في رواية فيصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان عبد الله يفعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يبتغون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: فما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا يا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رواه مسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة، وفي رواية: وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا أراه قال العصر، فقال ما أدري أحدثكم أو أسكت. قال فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا، وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهارة التي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات 5 إلا كانت كفارات لما بينها. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وفي رواية له قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة، وذلك الدهر كله. عن ابن شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك، فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرا، ورواه مسلم أطول منه.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الحج أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع عن راحلته فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. رواه مسلم. والناضحان البعيران، وفي رواية له: تعدل حجة معي. وعن ثمامة قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
2: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان.
3: كلمة خير مع المربية بشيرة المخنيني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد. ما نراه يوميا وفي كل ساعة على هذه الأجهزة التي لا نتركها بالقهر، وحتى لما تمر بك مقاطع غير القضية تلقاك تقول: إيه مازالوا هذوما يبرتاجيوا في حكايات كما هالحكاية هذه. إذن لابد من إعادة أوراق كل شيء مهما كان مهما، ولكن كله يأتي بعد القضية الفلسطينية، لأن فلسطين في مختصر القول هي عقيدة، فيجب أن نراجع حساباتنا حتى لا نطعن في عقيدتنا. فلابد أن نعتقد أن الله سبحانه أقرب ما يكون من هؤلاء في هذه الفترات، وإن كان الله سبحانه عند رأس المريض عندما يمرض، فكيف به بهؤلاء القتلى الشهداء والثكلى واليتامى والعرايا والجوعى من إخوتنا وأخواتنا وأبنائنا؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني نحذر، نحذر. ظننا بالله جميل، والله إن الله لقد نصرهم وسينصرهم، كما قال أحد العلماء: إذا الميتة تأتي لأحدنا فلتكن في معركة يلتقي فيها خيرة عباد الله في صفوة أرض الله ضد شر الدواب عند الله في أطهر وأظهر معركة بين الحق والباطل، لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وتكون كلمة الله هي العليا. أشرف ميتة يموتها أهلنا بفلسطين اليوم، وأرقى أنواع الإقبال على الله. نعم، بالمنظور الإنساني هي واقعة مؤلمة، من منظور الدنيا مؤلمة، ولكنهم يزفون إلى الجنة زفا، أرواحهم العطرة الطيبة برائحة المسك المنبعث منهم تجعلنا نعشق الشهادة. وعندما نرى أمهات فلسطين تدعو لنا وتثبتنا، بل نقول نخشى عليكم ألا تثبتوا أنتم. يعني هما خايفين علينا أحنا، لأن الدنيا تجعلنا نخسر. هم يدعون لنا، وفعلا يستجاب الدعاء في تلك الأماكن. كثيرا ما كنا نقرأ القرآن والأحاديث بطريقة، ولكن اليوم نقرأها بقلوب حاضرة. واللي مازال يقرأ في القرآن بطريقة قديمة، يعني ما هوش واعي، ما هوش حاسس بالآيات، ما هوش يرافها بعينيه، وقتها إذن يراجع نفسه. والمطلوب منا أننا أصبحنا نرى آيات الله بأعيننا، وخاصة آيات الهبة والنصرة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، والله والله رأينا هذا، هو أمر الله، نحن من أمر الله. إيش يقول؟ يقول: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رأيناهم يا رسول الله وهم ثابتون، ورأينا من خذلهم. إذن هو أمر الله قد نزل، ودخلنا في مرحلة مختلفة تماما. هل يمكن أن نقول أننا سنعيش عصر الصحابة إن قدر الله لنا البقاء عصرا كعصر الصحابة؟ نعم نعم، سيخرج منا رجال على قلوب الصحابة، أي نعم، وسيخرج من بيننا قائد يوحد الأمة، نعم، قريبا. نسأل الله سبحانه وتعالى على أن يبلغنا هذا النصر، ولكن قبل ذلك النصر والتمكين، ويسبق النصر والتمكين، ونحن مسؤولون عنه فردا فردا، وخاصة النساء. لماذا؟ لأننا نصف المجتمع، ويربى النصف الآخر في حجرها. إذن من 7 أكتوبر وانت جاي عندك مشروع، عندك أمانة في رقبتك. ورغم الألم نهنئ إخواننا الذين سبقونا، وفما شكون تصير الولدها أي حاجة في المدرسة تقيم لقيامة وما تقعدش. كفانا هذه النظرة، ولو ابنك تضرب. ترى أطفال يقتلون في فلسطين، وأطفال يجوعون، وأطفال يتكتمون البكاء، نعم، حتى لا يضعفوا. كفانا عبودية لأولادنا وأحبابنا. الله يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسقت التمرة عن قشرتها. ما معنى الفسوق؟ يعني فلا تفسق أيها المسلم، ولا تنسى لما خلقت من أجله. فلبيك الله عند الجهاد، وأول جهادنا هو جهاد هذه النفس. نعم، فأهل فلسطين جاهدوا أنفسهم أولا، حتى لما وقفوا موقف الجهاد الحقيقي لم تخذلهم قواهم، ولم يقولوا ديارنا وأولادنا وأنفسنا، بل قالوا: فداك يا أقصى. النفس كالدب، تقلل عليها العلف بالصيام وتكثر عليها العمل. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. نعم، ولتبكي على خطيئتك. هاو كيفاش يجي النصر؟ والله إن النصر الله قريب، ليس هو من يقترب، بل نحن نقترب منه. نسأل الله أن يثبتنا، نعم، أن يثبت عقيدتنا، وأن نكون من جنود النصرة ما حيينا، ويثبت بنا من حولنا. لماذا تختلف عنا الأم الفلسطينية؟ لأنها قرأت القرآن حقيقة وصنعت الرجال حقيقة وتعلمت في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة. اللهم يا ربي ردنا إليك ردا جميلا، وحبب إلينا الإيمان حقا، وحبب إلينا الإيمان حقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: كلمة خير مع المربية بشيرة نمخينيني.
2: أنوار الصباح، نور وإيمان. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
5: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه،
3: النهار على صباحه،
2: صباح الخير ونهاركم زين.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدويت كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية، ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صباحك. وعيش صباحك. السبعة ودقيقتين على موجات راديو رمى فهم. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام، صباح النور والسرور، ومرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصبح بتاريخ اليوم الأربعاء 20 ماي 2026، يوافق بالعربي 3 ذو الحجة 1447 هجري. إن شاء الله نهاركم أسعد ليامات كل مستمعينا. شكرا لاختياركم نهار الأصبح، وباش تبدأوا معنا نهير جديد وتعيشوا معنا أجواء الصبحية من توا حتى العشرة، 3 ساعات اتبعوا فيهم كل الأخبار وكل المستجدات. إذن نتواصلوا أكيد معكم عبر موجات لرمى فهم، تسمعونا في مساكن، في سوسة، في المنستير، على البوند فهم 99.8، وتسمعونا أيضا على 3W رمى فهم.net. وتحية لكم مستمعينا داخل وخارج تونس، جالية تونسية كبيرة. أكيد تبعنا وتسمعنا وتعيش معنا أجواء الصبحيات. نجموا تواصلوا معنا سواء عن طريق رقمنا 71 134 396، ولا نجموا زادة تواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رمى فهم ببليكاسيون النهار على صباحه. الفريق الكل حاضر معكم في الإخراج، معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الأخبار الرياضية، خليل في البوان مارشي، ضيوفنا كالعادة في ساعتنا الثانية، وهذه أجمل تحيات كمان الزر اللي معكم كوتي ميكرو. النهار على صباحه. شروق الشمس اليوم كان 5:08 في مساكن، وغروبه يكون 7:19. اليوم نوصل لليوم 82 في فصل الربيع. بالنسبه لدرجات الحراره في استقرار حاليا، نلقاو 18 درجه مئويه في مساكن والمدن المجاوره ليها. بالنسبه للمعطيات الاوليه عموما، الاجواء تكون مستقره والانشطه البحريه ممكنه اليوم بكافه السواحل، ودرجات الحراره في ارتفاع طفيف مقارنه بيوم أمس. هذا بالنسبة للمعطيات الأولية حول التوقعات الجوية لليوم، وأكثر تفاصيل تلقاوها معنا إن شاء الله 7:15. إذن خليكم معنا في الاستماع، بعد 10 دقائق من توا تلقاو معنا نشرة مفصلة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نبدأ صبحيتنا أكيد ديما بكلمة طيبة وديما بدعية خير، وأكيد نتمنوا التوفيق والنجاح لكل وليداتنا اللي في البكالوريا واللي واصلوا في الامتحانات التطبيقية، وأيضا بعد غدوة تنطلق الامتحانات في المدارس الابتدائية نهار الجمعة. أيضا وليداتنا في الإعدادي والثانوي عديوا في امتحاناتهم، بالتوفيق لكل التلاميذ والطلبة، وربي إن شاء الله ينجحهم، ونقولوا يا ربي أنعم على وليداتنا بالحفظ والنجاح، وضئ لهم طريق الخير، واجعل الفرحة رفيقة خطاهم في كل وقت. وديما نبدأ صبحيتنا ونقولوا يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، وأجمل ما يقال يا ربي بلغنا المتسع واليسر في كل أمورنا. اللهم نسألك سعادة في القلب ومغفرة الذنب وقرة العين وجميل البشائر.

0: جمال من 7 للعشرة.
1: السبعة وصلت 12 دقيقة على موجات راديو رمفام. بعد شوية نسمعوا فيروز في غناية أمرة يا أمرة.

0: صباح النور والسرور كل مستمعينا الكرام. 7:13 صباحا لكل الناس اللي معنا صبحية اليوم، سواء يسمعوا فينا عن طريق الراديو رما فيم ولا عن طريق اكيد 3W.RMFM.net هذا الموقع الرسمي لراديو رما فيم. وايضا تحياتنا لكل الناس اللي قاعدة تفعل معنا عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رما فيم. سهام سيسي، صباح الورد، صباح النور. سونيا نوار، صباح الخير، تقول اخويا كمال نهارك سعيد يا لله، تقول راني صديقة النهار على صباح، ويا لله مرحبا وتنورنا وتشرفنا، ومرحبا بكل أصدقائنا وكل مستمعينا الأوفياء. تحياتنا لسارة أبو قمرة وسليتي، صباح النور والفل والورد والياسمين ليك. صديقنا محمد محجوب، نهارك أسعد ليامات. تحياتنا لسناء، هدى السقر ويس، نهارك طيب. كوثر أم وسام، صباح الورد. نجاح إسماعيل، تحياتنا لنعيمة بن شواشة. لطيفة الشطي، نهارك سعيد. مبارك سلمي منصورة، أم محمد، نبيها يعقوب، العذيري كريم وسليتي. صديقتنا زادة الشيمة كرموس، صباح الورد. لميا الخضيري، نهارك زين. بسمة بريري، نورة صالح دردور، تحياتنا. أماني خلف الله وقيس المكني مكرم وكل مستمعينا الكرام اللي قاعدين يتفاعلوا معنا، مدام سونيا حميدة سعيدة وكل مستمعينا الكرام. ما ننساو حد، أكيد نحاولوا نقرأ أكثر ما يمكن من اللي كومنتير متاعكم. وبعد شوي عنا موعد في من القلب للقلب، وإن شاء الله نهاركم طيب الناس كل. يلا نمشي لوقيت ذي، نعملوا طلع على التوقعات الجوية لليوم.
1: النشرة الجوية.
0: بالنسبة لتوقعات الطقس لليوم 24 مايو 2026، اللي وافق 3 ذو الحجة 1447 هجري المعاد الوطني للرصد الجوي، يتوقع سحب تكون قليلة بأغلب مناطق البلاد. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، وتكون شرقية بالجنوب. سرعتها تكون ضعيفة صبحية اليوم، معتدلة وسط النهار وآخر النهار، ثم تتقوى نسبيا بالمرتفعات آخر النهار. البحر يكون قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة في ارتفاع طفيف، والقصوى اليوم باش تتراوح ما بين 22 و26 درجة قرب السواحل الشمالية وكذلك المرتفعات. وبقيت الجهات تكون درجات الحرارة ما بين 27 توصل إلى 33 درجة مئوية. نمشيولي التوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها. سحب قليلة في أغلب فترات هذا اليوم، درجات الحرارة ترتفع شوية الصبحية توصل إلى 25 درجة مئوية، وبعد الظهر القصوى اليوم توصل حتى ل 28 درجة مئوية حسب التوقعات. وبالنسبة لليلة في الليل تنخفض إلى 18 درجة مئوية، يعني نحكيه على زيادة تقريبا بزوز درجات مقارنة بيوم أمس، وطقس ربيعي بامتياز يقرب شوية للصيف هكا، خاصة بعد الظهر وارتفاع في درجات الحرارة. بالنسبة لأوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:26 دقيقة، صلاة الظهر ابتداء من نص النهار 21 دقيقة، إذن صلاة العصر ابتداء من 4:02 دقائق، إذن صلاة المغرب ابتداء من 7:23 دقيقة، وإذن صلاة العشاء ابتداء من 9:04 دقائق. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية.
0: يسخن شوية الطقس اليوم 7:17 دقيقة، خليكم معنا في الاستماع. نسمع فيروز بعد شوية. كان عندك شكون يحتفل بعيد ميلاده اليوم 20 ميم عليك، كان تدخل الباج فيسبوك راديو رما فيم بوبليكاسيون نهار الاصباح، وتخلينا كومنتير فيه الاهداء متاعك، ولا تكلمنا ايضا على 71 134 396.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: الله على صوت فيروز. 7:22 دقيقة طريق السلامة لكل مستعملي الطريق وحيدة وحيدة في الكيس، ورب إن شاء الله يوصلكم المقاصدكم سالمين. صح قويتكم الناس اللي تحضر في الواحة، تحضر في صغيراتها، قصدين ربي شوي أخرى لقرايتهم. هاك ما عاد ما مازال قربنا لنهاية السنة الدراسية. إن شاء الله نهاية دراسية تكون مكللة بالنجاح والتوفيق لكل وليداتنا وبنياتنا. نسيس وليداتنا في الفترة هذية، نسيسهم إذن أكثر ما يمكن، ونحاول أكيد نعاونهم ونساعدوهم ونشجعوهم ونعز ثقتهم في أنفسهم، وربي ينجحهم إن شاء الله في كل المستويات الدراسية. نسلموا عليكم مستمعينا ونمشي لقاية ذي لفقرة من القلب للقلب.
0: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
1: نبدأ بالتحية الأولى والإهداء الأول اللي جينا من عند أماني خلف الله. تقول صباح النور، نارك زين يا أماني. تحب تهني أختها أميرة خلف الله من مسعدين بمناسبة عيد ميلادها. تقول لها كل عام وانت بألف خير أختي الغالية، ربي فرحك بصغيراتك جناء وزيد وسجاء، وربي يعطيهم كل ما يتمنيه. عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت بألف خير أميرة.

0: أيضا تحية جينا من عند مدام نورة تقول الفيدي إسماعيل كل عام وانت بالخير بمناسبة عيد ميلادها اليوم. نجاح صباح الورد تقول كل عام وهي بلف خير مناسبة عيد زواجها. نقول لكم يا ليلى إن شاء الله ديما فرحانين. تحياتنا أيضا لكل متابعينا. أحمد خبيش يقول صباح النور نهارك زين, يقول يهني زميلتهم في العمل اللي تحب هي تقدم تحية الولدة أسامة مناسبة عيد ميلاده وتقول له كل عام وانت بلف خير. نقول له أسامة عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بلف خيرة. مدام سحر بالراجح صباح الورد يا مدام سحر, تهني أم زهرة الناجح وبوها زيدة محمد بالراجح بعيد ميلادهم وتقول لهم كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة وربي يخليكم ليا. إن شاء الله ديما فرحانين, إن شاء الله ديما ملمومين في الخير, وإن شاء الله ربي يفضلكم كل أحبائكم وبأبائكم وأمهاتكم وأبنائكم وكل الناس اللي تحبوهم. سلموا على مدام مونيا قم تقول إن شاء الله نهاركم يكون مليان خير وبركة وربي يفرح قلوبكم. اللهم أمين أجمعين. تقول ربي سهل أموركم ويحفظكم من كل سوء ويرزقكم راحة البال والطمأنينة. اللهم أمين أجمعين. وشكرا على الكلمات والدعوة الطيبة مدام مونيا قم. نمشي لقاية ذي السبع وخمسة الموعد يكون مع فقرة تعيش وتسمع.
1: تعيش وتسمع, تعيش وتسمع.
0: لا حديث الفترة هذه إلا على الامتحانات في كل دار تونسية عند وليدات والابنيات يقرأوا. إذن مع اقتراب ولا محنا في فترة الامتحانات بالنسبة للباك, وأيضا نحكي الاختبارات التطبيقية بالنسبة لجبعة البكالوريا وأيضا الإعدادي والثانوي, وبعد غدوة إن شاء الله تبدأ الامتحانات في الابتدائي. إذن برشا من صغيراتنا برشا من المراهقين يعيشوا حالة من التوتر والضغط النفسي ينجموا الأولياء ما ينتبهوا لهش بالشكل الكافي. أما باش نحكيوا على شنية تنجم تكون الأثار النفسية للضغط المستمر كي تلقانا نضغطوا على وليداتنا, نعرف اللي هو محبة وتشجيع وتحفيز ليهم. يقول لك باش نفيقوا على روحه, ولكن راهو الضغط المتواصل المستمر النقد المستمر عنده أثار نفسية تنجم تنعكس على نتائج وليداتنا. يقولوا المختصين يقولوا إنه وقت اللي يعيش الطفل ولا المراهق لفترة طويلة تحت ضغط المقارنة, شوف فلان شوف علان شوف ولد عمك شوف ولد خالتك كل مقارنات شوف خوك شوف أختك ردوا بيننا, كيف يعيش الطفل ولا الصغير ولا المراهق لفترة طويلة تحت ضغط المقارنة والخوف من الفشل تنجم تظهر عليه برشا أثار نفسية وسلوكية. من بينها الأثار هذه ضعف الثقة بالنفس واللي ما عاش عنده ثقة في روحه, التوتر, النسيان أثناء الامتحانات, الخوف المبالغ فيه من الخطأ وفقدان الدافعية للدراسة, كما يؤدي الضغط المستمر إلى الانهيار عند أول تعثر. يعني عند أول تعثر فإنه يعطي أكثر من حجمه ينجم يهز حتى للانهيار النفسي. الانسحاب والعزلة, كره الدراسة وربطها بالخوف, وقد يدفع البعض من الأطفال إلى إخفاء النتائج وحتى زاد الكذب خوفا من العقاب أو اللوم. شفتوا كيفاش الأثار النفسية للضغط المستمر خاصة في هالفترة متاع الامتحانات قديش تنجم تكون اختيرة لا قدر الله. هذاك علاش شنو المطلوب هو من الأولياء, شنو لازم يعملوا الأولياء ولا كيفاش يتعاملوا الفترة هذه مع وليداتهم. المختصين باش ينصحوا, ينصحوا بأنه يتعامل الأولياء مع فترة الامتحانات بهدوء ودعم نفسي والتركيز على مجهود الطفل ومش فقط على النتيجة النهائية. يستحسن زادة مساعدته على تنظيم وقت المراجعة والنوم والراحة, تعليمه أنه الغلطة والخطأ رأوا جزء طبيعي من التعلم والحياة وما هوش دليل على الفشل. ويأكدوا المختصين في التربية أنه تشجيع الطفل حتى عند التعثر, نشجعوه الإصغاء لمشاعره, نسمعوه وقت اللي يعبر عن خوفه وإلا قلقه, نحاولوا نسمعوه, يساعدوا بشكل كبير وقت اللي تسمع صغيرك ولا ولدك ولا بنتك يساعدوه أنك تسمعه, هذا يساعده بشكل كبير على تخفيف التوتر وتحسين الأداء الدراسي، كما أنه استعمال عبارات ردوا بالنا على كلامنا أو عباراتنا مع وليداتنا أثناء الامتحانات، وحتى في كل وقت هو راو كي تقول له راو عندي ثقة فيك، كي تقول له المهم أنت تعمل اللي عليك والباقي على ربي، فإنه هذايا راهو يعطي للطفل شعور بالأمان والثقة. من المهم أيضا نتجنب الضغط الزائد وإلا فتح مواضيع التوتر في اللحظات الأخيرة قبل الامتحانات مع تشجيع وليداتنا على المحاولة بدل البحث عن الكمال، وتذكيره بأنه الامتحان راهو ما يحددش قيمته كشخص أو مستقبله بالكامل، لا يلزمنا نحطه كل حاجة في حجمها، نشجعوه نساندوه، خلينا نكونوا احنا السند لأبنائنا، ما نكونوش احنا الأولياء مصدر لخوفهم، وخلينا نخليه هالفترة هذه متاع الامتحانات فرصة لبناء الثقة، لا مناسبة لزرع إلا قلق، وكل كلمة فيها طمأنة وكل ابتسامة متاع تشجيع وكل احتواء صادق لصغيرك يمنح الطفل القوة اللي يحتاجها باش يحاول من جديد ويأمن بنفسه وياخذ ثقة في روحه.

0: كثيرة. كان فاتتك الأخبار؟ ما يفوتك شيء معنا في النهار على صبيحوا.
1: النهار على صبيحوا يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحوا بقية الشهر على نارم افام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجود فخاز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازي تجريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركت في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء، زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: سلام يا سلام، اللي يحب ما يكرهش ربي ان شاء الله يعمر قلوبنا برشا محبه. 7:36 دقيقة، 7:07 على موجات راديو انا ما فهم مع النهار على صباحه. شكرا، نهاركم اسعد واطيب ليا. مئات نمشي لوقيت ذي 24 في دقيقتين. ابرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الاخيرة، نحاولوا نلخصوا لكم اهم الاخبار الوطنية وكذلك الدولية. نمشي للخبر الاول. البارح رئيس الجمهورية كان ادى زيارة غير معلنة الى تكلسة وعدد من المناطق بالجهة، وحسب نص البلاغ اللي كان نزل منذ قليل على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، تقول إنه رئيس الجمهورية قيس سعيد كان أدى زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولاية نابل، شملت ميناء الأمراء والمنقع والمنقع عكات، ثم منطقة أرتيبة بمعتمدية تكلسة، قبل ما يتحول إلى قربص وين عاين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي، واستمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. كما تفقد رئيس الدولة طريق الرابطة ما بين نابل وقليبيا، وهي أشغال انطلقت منذ سنة 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها حسب ما جاء في نص البلاغ. كما تحول رئيس الجمهورية فجر اليوم إلى المدرسة الإعدادية بابن خيار، وإن أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة. وكان رئيس الدولة تحول ظهر يوم أمس إلى قصر الحكومة بالقصبة، وإن اجتمع برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، وأكد أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أنه استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات ما عادش أمر مقبول. وأكد رئيس الجمهورية أنه تم التنبيه تلو التنبيه والتحذير تلو التحذير، ولكن يقول بلغ السيل الزباء، وشدد على أنه لا يمكن مواصلة حرب التحرير الوطني إلا بمن يؤمن بحق الشعب التونسي في التحرر الكامل من رواسب الماضي البغيض. كما يقول أما زيدا، من يريد التنكيل بالشعب التونسي تحت عباءات مختلفة، ويقول أنه يعتقد أنه فوق القانون، فقد جنى عن نفسه ولم يجني عليه أحد حسب ما ورد في نص البلاغ. نواصل معكم ديما في 24 في دقيقتين، نحكي على موعد جديد لصرف جرايات التقاعد لشهر مايا. أعلنت مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يوم أمس عن تقديم تاريخ صرف الجرايات للمتقاعدين بصفة استثنائية إلى يوم الجمعة 22 مايو، يعني بعد غدوة، وذلك بمناسبة عيد الإضحى المبارك. وأشارت مصالح الصندوق إلى أنه بإمكان جميع المتقاعدين أنهم يتوجهوا إلى الموزعات والموزعات الآلية للبنوك والبريد انطلاقا من بعد غدوة الجمعة لتلقي جراياتهم الشهرية. أمس في الرائد الرسمي إذن نحكيه على قرار ضبط طاقة استيعاب المعاهد النموذجية. ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة في حدود 3750 مركز موزع على مختلف الجهات، وفق قرار صادر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية بتاريخ يوم أمس 19 مايو. بالنسبة لقائمة المؤسسات، القرار بيّن أنه معهد بورقيبة النموذجي بتونس تصدر قائمة المؤسسات من حيث طاقة الاستيعاب ب 300 مركز، يليه المعهد النموذجي بسوسة ب 275 مركز، ثم المعهد النموذجي بصفاقس 1 ب 250 مركز. كما حددت طاقة استيعاب المعاهد النموذجية بالمنستير ونابل أريانا ما بين 200 و 175 مركز. كما شملت المؤسسات ذات نظام نصف الإقامة كلا من معاهد نموذجية بتونس وريانة وبن عروس ومنوبة، في حين تعمل بقية المعاهد بنظام الإقامة الكاملة وفق ما ورد بالقرار ذاته، وتراوحت طاقة الاستيعاب بعدد من الولايات الداخلية والجنوبية بين 50 و 150 مركزا على غرار زغوان وتوزر وقبلي وتطاوين، مقابل 150 مركز بكل من القصرين وقفصة، و 125 مركز بسيدي بوزيد ومدنين وقابسة. القرار هذا يأتي في إطار الاستعداد للسنة الدراسية المقبلة وتنظيم طاقة القبول بالمعاهد النموذجية وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية. نذكروا أنه امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، نحكيه على الكونكور متاع النوفيام باش يتم، واللي هو يتيح الدخول إلى المعاهد النموذجية لسي بيلوت، يتم أيامات 18 و19 و20 جوان 2026. كما قلنا لسي بيلوت سوسة، إذن من حيث طاقة الاستيعاب حسب نص القرار هو 275. نكملوا معكم ديما في متابعتنا تو 7:42 دقيقة.
1: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
0: دعت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص إثر انعقاد مؤتمرها 14 يومي 16 و17 مايو اللي تعديوا بالحمامات تحت شعار طبيب القطاع الخاص بين تحديات الحاضر وافاق المستقبل. دعت سلطة الإشراف إلى مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن التكفل بجميع الأمراض العادية منها والمزمنة لجميع المواطنين. وشددت في لائحتها الصادرة عن المؤتمر واللي نشرتها على صفحتها بفيسبوك على أهمية فتح حوار جيد مع الأطباء الشبان ومرافقتهم ودعمهم مع العمل بجدية على توفير الظروف المناسبة للحد من هجرتهم المتزايدة. وطالبت النقابة بالمراجعة الفورية والدورية للأتعاب والخدمات الطبية العمادية والتعاقدية اللي بقات مجمدة منذ 2019، ما أصبح يهدد استمرارية العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف التصرف. كما طالبت وزارة الإشراف بتحويل كامل نسبة الاقتطاع المخصصة للتأمين على المرض إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض إكنام. وأكدت على ضرورة وحدة الخط الأول ليكون الركيزة الأساسية لنظام صحي عادل يضمن العلاج والوقاية والنهوض بالصحة، مع التشديد على التكامل ما بين الخطين الثاني والثالث وما بين جميع المتدخلين، وكذلك تفعيل الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص. كما عبرت عن رفضها القاطع لقرار إقصاء الأطباء العامين من وصف بعض الأدوية الحيوية لمرضاهم وحصر هذه الصلاحية في عدد محدود من أطباء الاختصاص، ودعات إلى التراجع الفوري عن هذا الإقصاء وإشراك الأطباء العامين في كل القرارات المتعلقة بالمسار العلاجي لمرضاهم انطلاقا من دورهم المحوري في التكفل بالأمراض المزمنة. هو رسميا تم رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 مايو 2026 بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة حسب ما أعلنته المنظمة يوم أمس في بيان. واعتبرت في بيانها المنظمة أنه رفع القرار يعد تراجع عن إجراء لم يكن مبررا وانتصارا لحق الهيكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظيم حسب نص البيان. كما أكدت أنه من وصفته بالهبة التضامنية الواسعة لمساندة المنظمة تقول سند معنوي ونضالي بالغ الأهمية يعكس وعي جماعي بعدالة القضية اللي تخوضها والمتمثلة في الدفاع عن حق المواطن التونسي في منظومة صحية عمومية عادلة تحفظ كرامته وتصون حقه في العلاج والرعاية. في خبر آخر، عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أبو بكر بالثابت كان في أمس بأن التحركات اللي انطلقت فيها الهيئة منذ أول أمس الاثنين 18 مايو وتتواصل لغاية 18 جوان القادم هي نتاج لما اعتبره تجاهل مطالبها. وقال احتجاجنا والاحتجاجهم يبيح القانون وتقاليد المهنة، ويقول اللي هما مستعدين للحوار. وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قرر نهار 13 مايو الجاري الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية إلى جانب إضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء بداية من أول أمس الاثنين. وأكد بالثابت خلال ندوة صحفية عقدت بدار المحامي أن تحركات المحامين ليست استعراض للقوة ولتعطيل العمل، بل هي ضرورية حتى يتم النظر في مطالبهم المتعلقة بإصلاح وتطوير مرفق العدالة وفق قوله. نواصل معكم 24 في دقيقتين توا 8 غربة خارج 47 دقيقة بالضبط على موجاتنا. نمشيو لأخبارنا الدولية.
1: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين.
0: في اليوم 82 من اندلاع العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمهل إيران نهارين ولا ثلاثة للتوصل إلى اتفاق، كما فاد موقع صهيوني بإصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود باستهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. ودفع مجلس الشيوخ الأمريكي بقرار يقيد صلاحيات ترامب في الحرب مع إيران، لكنه لا يزال بعيد عن التنفيذ. أيضا في الأخبار الدولية، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أنه بلاده باش تفتح جبهات جديدة إذا ارتكب العدو حماقة جديدة على حد توصيفهم، كما أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 10 وإصابة 3 في حصيلة غير نهائية لغارة صهيونية على دير قانون النهر ذي، حسب إذا ما ورد في آخر المستجدات نحكيه الدولية. نكملوا مع خبر آخر، ونوصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني بعد أيام قليلة من زيارة كان أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. وبثت قناة CCTV التلفزيونية الصينية الرسمية مشاهد لهبوط طائرة بوتين في مطار بكين الدولي. من المقرر أنه يبحث بوتين مع نظيره الصيني سبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي ما بين روسيا والصين، وفق بيان صادر عن الكريملين. وتعمقت العلاقات ما بين الصين وروسيا خاصة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، ويزور بوتين الصين سنويا منذ ذلك الحين. من بين الملفات المطروحة على طاولة النقاش مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي، المشروع بعنوان Power of Siberia 2، وسيربط روسيا بالصين عبر منغوليا كبديل بري للنفط المستورد بحرا من الشرق الأوسط. هو مشروع تحرص موسكو على تسريعه. إيش عنا في 24 في دقيقتين؟ أبرز مسار وما تقال في ملخص سريع.
1: 24 في دقيقتين 24 في دقيقتين.
0: فاصل قصير رجعين مع رقم اليوم.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيد الشهر على نرم فام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
3: جريت لإسعاد كل بيت.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندولسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لز اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: النهار على صباحه، النهار على صباحه.

0: نهار الصباح مع كمال من السبعة للعشرة.
1: يا معذبتني يا بزينك الهادي جويني نخلته مع غنيته للسبعة وستة وخمسين دقيقة. صباح النور والسرور لمستمعين الكرام وين ما كنتم وطريق السلامة للجميع. نسيسروا احنا وربي وصلكم المقاصدكم سلمين وبربي زاد نسيسروا احنا قدام المؤسسات التربوية. لا للسرعة نلتزموا بالسرعة القانونية المحددة اللي هي ما نفوتوش 30 كيلومتر في الساعة ونحاولوا نردوا بينا ونخليوا المجال للمترجل ولوليداتنا وبنياتنا باش نسهلوا لهم عملية الدخول والخروج من المؤسسات التربوية. أيضا زاد هي رسالة بربي كان حملنيها مواطن وجوله تحية كبيرة برشا قال لك بربي دعوة أكيد للمصالح العمومية باش نعاودوا نرسموا ونوضحوا أكل باساج بيتون أكل ممر الخاص بالمترجلين في مختلف يعني النقاط والطرقات في مساكن راهو العديد منها ما عادش ظاهر يعني في الكيس العديد منها ما عادش واضح كل الرسوم هذيك الخطوط البيضاء هذيك علاش هي دعوة للبلدية وللمصالح العمومية المختصة باش انه يقع اعادة يعني الدهن امتاحها باش تبين اكثر في الطريق تبين اكثر في الكياس ودعوة زادة لمستعملي الطريق باش نحترموا كل ممر الخاص بالمترجلين. وللأسف نلقاو برشا ناس تقاري فوق واصل معناتها يبدأ مسكروا جملة يعني دونك هي دعوة باش انه نعاودوا يقع دهنهم من جديد باش يكونوا واضحين للمترجل وأيضا لسائق العربة ولا السيارة. يلا نواصل معكم نمشيوا لرقم اليوم. رقم اليوم في رقم اليوم نحكيه على الحبوب وإحنا على قريب موسم الحصاد. ديوان الحبوب وشركة إكثار البذور وفرت 524 ألف قنطار من البذور الممتازة للموسم 2025-2026 الموسم الحالي حسب ما أكد منسق الغرفة الوطنية لتجميع وتخزين الحبوب منذر الفرجاوي. خلال حوار لي البارحة للإذاعة الوطنية الفرجاوي كان أفاد بأنه زرع البذور الممتازة باش يكون له نتائج إيجابية كما كما وكيفا نحكي في إنتاج الحبوب. وأكد أن الإنتاج خلال الموسم هذا باش يكون أفضل وأحسن من عم ناول نتيجة لتساقط الأمطار في الوقت المناسب وحسن إدارة قطاع الحبوب وتوفير البذور الممتازة. قديش حاجيات الاستهلاك السنوي للتوانسة من الحبوب كل عام يعني قديش نستهلكوا حبوب؟ قال إنه الحاجيات السنوية للتونسيين من الحبوب تقدر ب 32 مليون قنطار توزع بين 12 مليون قنطار قمح صلب 12 مليون قنطار قمح لين وفي حدود 6 إلى 8 مليون قنطار من الشعير. كما قال إن وزارة الفلاحة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب وبين أنه أكثر المساحات المزروعة مخصصة للقمح الصلب لأن الفلاح تخلى عن زراعة القمح اللين. وأشار إلى تجميع 3 مليون قنطار من الشعير و8.5 مليون قنطار من القمح الصلب و500 ألف قنطار من القمح اللين هذايا في الموسم امتع مناول. وأوضح أنه 500 ألف قنطار من القمح اللين يعادل استهلاك التونسي ولا استهلاك التونسيين خلال فترة امتع 15 يوم. كما أشار منسق الغرفة الوطنية لتجميع وتخزين الحبوب منذ الفرجاوي لاتخاذ جملة من الإجراءات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب من أهم ترفيع في نسبة البذور الممتازة إلى 25%. وأوضح أن المناطق السقوية المخصصة للزراعات الكبرى تتجاوز 100,000 هكتار وأغلبها متواجدة بولاية القيروان. وبخصوص الاستعدادات لموسم الحصاد وتجميع الحبوب قال أنه ديوان الحبوب تعاقد مع 29 شركة تجميع بالإضافة لتخصيص 197 مركز لتخزين وجمع الحبوب والفت إلى الانطلاق الاستعدادات منذ شهر جانفي المنقضي. وأضاف أنه الانطلاق في موسم الحصاد العام هذا باش يكون بداية من الشهر الجاي هو شهر جوان. وقال أنه طاقة الخزن في كافة المراكز في حدود 8 مليون قنطار بالإضافة إلى طاقة خزن ديوان الحبوب واللي تقدر 5 مليون قنطار منها 3 ملايين للحبوب الموردة. ايش عنا في الخبر بالأرقام؟
2: رقم اليوم
1: بعد شوية في منك نسمع في أخبارنا الجهوية، نحكيه على المنستير وتفكيك شبكة دولية وحجز 250 ألف قرص مخدر. التفاصيل العملية الكل نرجع لها شوية أخرى في منك نسمع.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقيت الشهار على نرم افهم.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا على www.rmfm.net
0: www.rmfm.net. من القلب للقلب.

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم والأخبار اللي تهمكم. أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم أفهم. القناص، موعدكم اليومي على الأرم أفهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص، للمستمع كلمة. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: نس بكري قالوا النهار على صبحه، النهار على صبحه. صباح الخير ونهاركم زين.

الاثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهداءات كادوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفان وعيش صباحك.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على ميرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
1: راه برب يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على دمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
5: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام، تو 17 دقيقة بعد 8. إن شاء الله متونسين معنا، إن شاء الله متونسين مع النهار لصبيحه أكيد بالأخبار والمتابعات والموسيقى إذن والفقرات أكيد متواصلة حتى للعشرة. ساعتنا الثانية ضيفنا اليوم بعد شوية بداية من 9 غير 4 أيضا يكون عنا موعد مع المقال اليوم، إذن نحكيه في أسمع ما نقرأ بعد شوية بين سماسيرة الواقع وسماسيرة مسيرة وسائل التواصل الاجتماعي. من يطفئ لهيب الأسعار متاع العلوش؟ العنوان هذا باش نرجعوا بأكثر تفاصيل عليه شوية أخرى من جريدة الشروق. أيضا نمشيوا لقيت ذي لأخبارنا الجهوية بعد لحظات، باش نمشيوا لأخبارنا الجهوية، نحكيوا على مطار نفيضة، نحكيوا أيضا على عملية إذن كبيرة في التصدي للتجارة بالمخدرات، ونمشيوا للمنستير ونحكيوا على تفكيك شبكة دولية وحجز 250,000 قرص مخدر. نحكيه بالتفاصيل شوية أخرى في منك نسمع ملقاية ذيه. تنذكركم بالمعطيات الجوية لنهار اليوم. ناس اللي خلطوا معنا لقيت ذي، الطقس اليوم ربيعي بامتياز ويشهد سحب تكون عابرة بأغلب مناطق البلاد. الرياح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، وتكون من القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بالمرتفعات آخر النهار، والبحر باش يكون قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف، القصوى توصل ما بين 22 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 28 و 33 درجة مئوية ببقية جهات البلاد. بالنسبة هو لي بعد الظهر يعني بعد نص النهار أقل درجة حرارة باش تكون في حدود 24 درجة مئوية كما نلقاوها في بنزرت ونلقاوها أيضا في المهدية، وأعلى درجات حرارة باش توصل إلى 33 درجة مئوية في قبلي وأيضا في توزر، و 32 درجة في مدنين وأيضا في سيدي بوزيد. زيد القيروان زادت 33 درجة مئوية متوقع اليوم كأعلى درجات حرارة منتظرة. بالنسبة لمساكن توصل اليوم إلى 28 درجة مئوية. هذا تذكير بالمعطيات الجوية، كلما ارتفعت درجات الحرارة نذكر ديما اللي لزمنا ناخذ كفايتنا من المياه، وديما نذكر صغيراتنا إذا ديما دبيبسة ما معاهم موجودة، أيضا كان عنا كبير في السن، كان عنا بيبي صغير في الدار، إذا ديما نذكرهم بالمياه ونذكرهم بشرب المياه للحفاظ على صحتهم. يلا خليكم معنا في الاستماع، فاصل ونواصل نسمع حمزة المحمداوي، رجعينا.

0: سبعة. رجعنا لكم مستمعينا تو 8:24 دقيقة تقريبا 8:05 نمشيوا لفقرة منك نسمع.
1: منك نسمع. منك نسمع.
0: إذن في منك نسمع نمشي للخبر الأول. نتحدث على مطر فيضة وتوقعات بارتفاع عدد المسافرين إلى 1,529,000. ومن المنتظر أن تشهد حركة المسافرين بمطار انفيض الحمامات الدولي تطور ملحوظ خلال السنة الحالية 2026 عبر تسجيل زيادة تقدر ب 5% مقارنة بالسنة الماضية، وتوقعات تفيد بارتفاع عدد المسافرين من 1,461,000 مسافر إلى 1,529,000 1,529,000 مسافر عام 2026. السوق البريطاني تصدرت قائمة الوجهات من حيث عدد المسافرين بنسبة 65%، تليها السوق البولونية ب 13%، ثم سويسرا ب 6%، وبلجيكا ب 5%، فيما توزعت النسبة المتبقية والمقدرة ب 11% على وجهات أخرى. بأخبارنا الجهوية نمشيو للمونستير، ونتمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة بالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمونستير مؤخرا إثر عملية نوعية ودقيقة تمكنوا من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من أحدى الدول الأوروبية، وذلك بجهة طبولبة من ولاية المونستير، وذلك في إطار التصدي لمختلف مظاهر الجريمة المنظمة وتعقب العناصر الإجرامية الناشطة في مجال توريد وترويج المواد المخدرة وتقديمها إلى العدالة. العملية هذه أسفرت عن إلقاء القبض على 12 شخص وإدراج 7 أشخاص أخرين بالتفتيش ثبت انخراطهم ضمن هذا الوفاق الإجرامي، كما تم حجز حوالي 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي تم إخفاؤها بإحكام داخل صناديق من الخفاف المعدة لتخزين الأسماك، صناديق اللي يخبيوا فيها ولا يخزنوا فيها الأسماك. وأمكن حجز آلة لكشف المعادن ومركب صيد بحري وشاحنتين وزو سيارات من الماركات الفاخرة ودراجة نارية، إضافة إلى مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية. الأبحاث بينت والتحريات الميدانية أيضا بينت تورط عناصر الشبكة المذكورة في جرائم عابرة للحدود، من بينها تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو الدول الأوروبية، إلى جانب الاتجار غير المشروع بالممتلكات والمنقولات الأثرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم وتحرير محاضر عدلية في الغرض، وذلك بعد استشارة ممثل النيابة العمومية بالمنستيرة. نواصلوا معكم ديما مع متابعتنا وديما مع أخبارنا الجهوية. ومن المنتظر اليوم في مساكن نظرا للنداءات المتتالية بخصوص الوشواشة وضرورة القيام بعمليات التضبيب الحراري، خاصة الفترة هذه اللي نشهدوا فيها هجمة متاع وشواشة. نذكروا للبارح من خلال البلاغ اللي كانت نزلته بلدية مساك لصفحتها الرسمية، هو التقرير يعني الدوري لمختلف الملفات والخدمات اللي تقوم بها البلدية، كان ضمن هذا التقرير نقطة بخصوص المقاومة متاع الوشواشة وعملية التضبيب الحراري. هي من المنتظر باش تصير اليوم كل كاميون اللي بخ ذاك في الأنهج، ومن المنتظر حسب نص البلاغ هو كان ربط العملية بالاستقرار المناخي، يعني جو ربيعي فما استقرار مناخي، دونك من المنتظر باش تنطلق العملية هذه اليوم حسب ما تم الإعلان عليه البارح في التقرير اللي كانت نزلته البلدية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. نكملوا معكم، وهي دعوة أخرى زادة أيضا تجينا من عند مدام كوثر الماجري. صباح النور مدام. تقول تفاعلا مع رسالة المواطن حول إعادة رسم ممر المترجلين، تقول نساندو نوصل صوتي معاه بخصوص خاصة أن حكيت على الممر اللي في رومبوان المونغال الزيتونة، قالت توا فترة عيد وحركية كبيرة برشا، فما كرهب ما تعطيش الأولوية للمترجل لأنه ما فماش كترساج وزيد إيجاري ويقفوا عليه. ذاك علاش هي ضم صوت إلى صوت المواطن اللي كان حملنا الرسالة باش نوصله صوته، أنه ضرورة أنه إعادة رسم الممرات الخاصة بالمترجلين في مختلف الطرقات والنقاط، ونظرا لأنه برشا منها ولا ما عادش ظاهر وتفسخ مع مرور الوقت. 28 دقيقة إذا شعنا في منك نسمع.
1: منك نسمع. منك نسمع.
0: مقالنا لليوم في أسمع ما نقرأ بعد شوية ما بين سماسيرة الواقع وسماسيرة الفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي. من يطفئ لهيب الأسعار متاع العلوش، نقرأ بعد لحظات أكثر تفاصيل.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.

0: إذن صوت الشيد للحاج من أجمل الأصوات التونسية. إذن أغنية جميلة برشا نخلت معكم لقيت ذي لثمانية وسبعة ثمانية وستة وثلاثين دقيقة شوي أخرى يكون نظيفنا الدكتور حاتم لهويم الله. ولكن قبلها هيت نمشي لي موعد أسمع ما نقرأ
1: أسمع ما نقرأ أسمع ما نقرأ.
0: ناخذ فكرة على أبرز العناوين الصادرة في الصحف التونسية لليوم 24 مايو 2026. نبدأ مع الصباح اللي تحدثت عن زيارة رئيس الجمهورية غير المعلنة إلى ولاية نابل. أيضا حكيت صباح اليوم في عددها تقول حسب ما ورد في الرائد الرسمي وزارة التربية تضبط طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية القادمة ب 3850 مركزا. وزارة التعليم العالي تقول انتداب 110 مدرس تكنولوجي في 2025 وبرمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان 2026. في جلسة برلمانية الشروع في دراسة المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجلة الانتخابية اقتصادية نقرأ في الصباح تعزز حضورها الاقتصادي بالبرازيل عبر أباس شو 2026. هذه التظاهرة اقتصادية التمور وزيت الزيتون يقودان الصادرات التونسية نحو أسواق أمريكا اللاتينية. دوليا الصباح تكتب خطاب الحرب يطغى على لغة الدبلوماسية هدوء ما قبل العاصفة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ورياضيا اليوم الدفعة الأولى من الدور ربع النهائي لكأس تونس قمة بين ترجي جرجيس والبنزرتي وغموض في لقاء صفاقسي واستيدا. في قرعة تصفيات كان 2027 تونس في المجموعة الثامنة مع أوغندا وليبيا وبوتسوانا. نمشي لجريدة المغرب وفي المغرب من أبرز العناوين نقرأ ورغم التحسن الطفيف في المؤشرات نمو هش وبطالة مرتفعة. المحامون غاضبون متمسكين بمطالبنا وبالدفاع عن كل القضايا العادلة. إذن في عنوان المغرب اليوم. وأيضا في المغرب نقرأ بعد 62 سنة على أول الاستكشافات للنفط في تونس تراجع مستمر ونضوب طبيعي للحقول وغياب الاستثمارات. وفي العناوين الدولية المغرب تقول بعد اعتراض سفنه في عرض البحر واعتقال عدد من النشطاء سول صمود يندد بالقرصنة الصهيونية ويدعو إلى التحرك. ونمشي لمقال اليوم في أسمع ما نقرأ من جريدة الشروق نقرأ في الصفحة رقم 14 تقول أنه نبدأ بالعنوان بين سماسيرة الواقع وسماسيرة وسائل التواصل الاجتماعي شكون ولا من يطفئ لهيب العلوش تتسائل الشروق في عددها اليوم. بقلم وحيد الميت تكتب الشروق انه بيع الاضاحي انتقل الى التيك توك والانستغرام والفيسبوك وصفحات الفيسبوك واصبحت السوق الافتراضية من مختلف الولايات تنافس الرحبة والاسواق الاسبوعية وتستقطب الحرفاء وشهدت الاسعار غلاء فاحش فمن يطفئ لهيبها. تقول الجريدة شبكات التواصل الاجتماعي اللي اقتحمت حياتنا وانخرطت في عالم المال وال الأعمال والخدمات والاستهلاك القات طريقها إلى المستهلك في تسويق أضاحي العيد قبل حتى انطلاق البيع والشراء الرسمية في نقاط البيع المنظمة وحتى العشوائية. وانقسم هؤلاء إلى زوز فئات، فئة توهم أنها تروج لبيع أضاح بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن، وفئة أخرى تعرض أضاحيها على العموم بمقاييس الترغيب والتأثير والتشجيع على البيع من حيث جمالية الأضحية وجودة اللحوم متاعها. انطلقت هذه الأسواق الافتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك تيك توك انستغرام وفرضت وسطاء افتراضيين يحركهم دافع الربح السريع وعقلية الربح المشطة. كل شروق هؤلاء الراغبون في تكديس الأرباح واستغلال الأزمات لصالحهم وابتزاز المواطن أحكموا قبضتهم على أسواق الواقع وانتقلوا إلى أسواق الافتراضي قصد استغلال المناسبة لصالحهم ومزيد عصر المواطن وابتزازه تحت ضغط الاستهلاك الاضطراري نظرا لأهمية هذه الشعيرة الدينية واستغلالها من طرف صيادي الفرص وسماسرة الأعياد والمناسبات للضغط العاطفي والاجتماعي من طرف الأبناء أو العائلة، وين يتقلص هامش التفكير وتكون الغلبة للانسياق وراء الضغوط والقبول في بعض الأحيان بالشراء ولو بأسعار لا تتلائم مع ميزانية الأسرة ولا قدرتها الإنفاقية. بذلك يلقى روح المواطن من باب الاضطرار بين كماشتي سماسرة الواقع وسماسرة الافتراض الشياذية. وصف رئيس نقابة الفلاحين ميداني الضاوي في تصريحه بالفخ الكبير كما حذر منه المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، ودعا كافة المواطنين إلى اقتناء الأضاحي من نقاط البيع المراقبة، إلى جانب دعوة المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في هذه النقاط لقطع الطريق على السماسرة. الجدير بالذكر أن عملية بيع أضاحي العيد بالميزان هي انطلقت أول أمس، وفي تصريحه للشروق قال رئيس نقابة الفلاحين ميداني الضاوي أنه بيع الأضاحي على شبكات التواصل الاجتماعي لا يخلو من تلاعب وتحيل على المواطن، ويلقى روحه بصفة فردية وجه لوجه مع وسيط يستغل الفرصة لصالحه كما يستغل جهل المستهلك بالكلفة الحقيقية وبأبسط معايير اختيار الأضاحي. وافتراره لتلبية رغبة الزوجة والأبناء والشراء بالسعر المطروح عليه حتى وإن كان لا يتلائم مع الأضحية المعروضة للبيع. أشار أنه الشراء من الافتراضي يضرب المواطن والفلاح معا ويعمق أزمة الفلاح اللي ينتظر العيد ويتحمل تكاليف تربية الأغنام لأشهر باش يواجه منافسة غير متوازنة ولا عدالة تفرض زيادة في السعر، زيادة تتراوح ما بين 100 و400 دينار مقارنة بسعر بيعه من الفلاح. هو السؤال عن هذا الشطط الغلاء غير المقبول يعني في أسعار الأضاحي واللي فوق المقدرة الشرائية متاع نسبة كبيرة من التوانسة مقارنة بالتسعينات والألفينات. أوضح رئيس نقابة الفلاحين ميداني الضاوي أزمة تراجع القطيع ترجع إلى أسباب متعددة، منها مرور البلاد بستة سنوات عجاف وكان للجفاف انعكاساته على القطاع الفلاحي، ومنها تربية المواشي بمناطق البحر الأبيض المتوسط ومنها تونس، إلى جانب تحدث على جائحة كورونا والحرب ما بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على الدول الموردة للعلف المركب باعتبارهم من أكبر الدول المصدرة. يقول هذا إلى جانب تهريب المواشي وغياب مصالح المراقبة متاع الإنتاج الحيواني والذبح العشوائي للأمهات والفطيمة على امتداد السنة. هذا في توصيفه للأسباب اللي خليت الأسعار متاع علوش ولا أضاحي العيد يعني بهذا الشطط وهذا الغلاء الغير مفهوم والغير أكيد مقبول لدى المواطن ويفوق مقدرته الشرائية. برشا أسئلة تتطرحها إذن، وضرورة الرقابة وما أدراك ما الرقابة، وللحد خلينا نقوله من هذا الجشع عند البعض والتحكم خاصة في أسعار الأضاحي والسوق. يلا هذا شعنا اليوم في أسمع ما نقرأ.
1: أسمع ما نقرأ، اسمع من قرأ.
0: تبعدوش راجعين بعد لحظات من تواش مش نسمع لقيت ذي أحمد ستار ثم رجعينا.

0: كل جمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك.
1: رجعنا لكم من جديد 8:49 دقيقة، إذا مواصلين معكم ديما المشوار في ساعتنا الثانية. الموعد يكون لقيت ذي مع فقرة ضيفنا اليوم.
2: ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم،
1: في ضيفنا لليوم نستقبلوا الدكتور حاتم الهويم، المدير الجاوي للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بسوسة. صباح النور وشكرا لقبول الدعوة دكتور حاتم.
3: صباح النور سي كمان، صباح النور لكل متابعين لرفاد.
1: مرحبا بك. اذا دكتور شني حوالك يا دكتور؟
3: الحمد لله. نسيتنا سي كمان.
1: لا لا بالعكس، نحاول كل مره تكون كل فرصه اكيد تكونوا موجودين بحضنا الدكتور حاتم الهويمل. اذا واليوم المناسبه هي تونس تحتفل اليوم 20 ماي باليوم الوطني الاول لصحه الام، شعار يعني السنه اللي اخترته وزاره الصحه هو موضوع معا من اجل امومه امنه، وايضا زاد بالمناسبه هذه فاني المندوبيه والإدارة الجهوية للصحة بسوسة بالتعاون مع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بسوسة باش ينظموا يوم علمي غدوة. هيد قبل كل شيء نحكيه على هذا اليوم الوطني والأهداف يعني من خلال الشعار المرفوع، وناخذ من عندك أكثر تفاصيل دكتور حاتم.
3: شكرا كمال إذن على الاستضافة. بالفعل هو حبينا الوزارة حبت تكرم الأم والمرأة التونسية من خلال، تعرف ديما الأم كي نحميه الأم من خلالها نحميه العائلة التونسية.
1: نعم.
3: والأم ديما تسبق أولادها وتسبق رجلها وتسبق على روحها هي. وهذا بالفعل اللي خلاها في بعض الحالات، وخاصة المرأة يمكن الريفية واللي تعوزها نوعا ما، ولو أنه احنا تعالنا تغطية الحمد لله نفتخروا بها بالمقارنة مع دول الجوار، ولكن ديما فما مجال باش نحسنوا وباش نقلصوا المعاناة اللي يمكن نتجنبوها. وهي بالفعل هي مسألة تم الجميع ويلزم كلنا نتفاعلوا، خاطر هي مسؤولية جماعية وكل واحد عنده دوره فيه، حتى الإعلام عنده دوره.
1: نعم.
3: في الحملة الوطنية هذه للتوعية بأهمية عيادات ما قبل. هي في الحقيقة هو برنامج وطني تبعث منذ التسعينات، في التسعينات الهدف منه كان تقليص عدد وفيات الأمهات والرضع. فما مؤشر عالمي يتعمل عند في كل الدول هو بالأساس يقول، معناتها يقيم عدد وفيات الأمهات. المؤشر هذا في أول ما تبعث البرنامج كان عندنا في حدود 75 وفاة لأمهات لكل 100,000 ولادة حية. هو المؤشر هذا عدد الوفيات على 100,000 ولادة حية.
1: نعم.
3: كان هالعدد الوفيات في حدود 90 وقت تبعث البرنامج كان في 75. احنا توا في آخر مسح عنقودي تعمل في 2023.
1: نعم.
3: هالمؤشر هذا عبط 37 وفاة لكل 100,000 ولادة حية.
1: نعم.
3: هو لما حالة فما تقدم كبير ياسر كما قلت لك بالمقارنة حتى دول الجوار بتاعنا، ولكن ديما ما وصلناش للأهداف التنمية المستدامة اللي هو معناتها مفروض نطيحه تحت سقف 20 وفاة لكل وفاة أم لكل ولادة حية. لكل 100,000
1: ولادة حية.
3: لكل 100,000 ولادة حية.
1: أي وأكيد.
3: أحنا توا.
1: أي تفضل.
3: قول. احنا توا قلت لك في 37. دونك البرنامج هذايا هو فيه عيادات ما حول الولاده بالاساس، ما قبل الولاده وما بعد الولاده، ما بعد الولاده مراقبه الحمل عالي الخطوره، اللي عندهم السكري، عندهم ضغط الدم، ولا عندهم امراض القلب، هذوك مزاده عندهم معناتها متابعه خاصه، ولاسيستانس ميديكال في لاكوشمان، يعني الولاده في قسم ولاده تحت اشراف يما قابله ولا طبيب، والحمد لله توا التغطيه في كامل الجمهورية في أقسام الولادات، معناتها حوالي أكثر من 90% من أقسام الولادات نتاعنا بطبيعة مع القابلات تلقى فما حضور معناتها أطباء نساء وتوليد. إذن مع هذه الكل كما قلت لك المؤشرات ما زالت ما يشكل كل بخلاف المؤشر هذا نتاع وفاة الأمهات، عيادات ما قبل الولادة كيف زادة، ف فما امرأة على عشرة المسح العنقود هذه متاع 23 أثبت كونه امرأة على عشرة ما تعملش الخمسة عيادات ما قبل الولادة ما تعملوش وكل ما تعمل واحدة لخمسة
1: يعني
3: امرأة على عشرة
1: يعني باش نبسطوها امرأة على عشرة في تونس ما تقومش ما تمشيش للطبيب أثناء فترة الحمل متاحة
3: لا تمشي للقابلة للطبيب
1: لا قابلة للطبيب معني ما تعرفش على روحها شفما شني الوضعية بالضبط
3: يعني تشوفوها نشوفوها عند الولادة تجي عند الولادة
1: كي تجي تونس
3: حتى نوعية الدم لجروب سانجان تاعها ما نعرفوش
1: فهمتك
3: أو أبسط الأمور اني رزما ما مش كلار ولكن المراه على عشرة احنا ما نحبوش خطر بالتغطيه اللي عندنا وبالامكانيات اللي عندنا قال معناتها قادرين باش تقع التغطيه نتاع كل انسان تونس معناتها ما فهمش علاش المراه على عشرة تقعد بدون متابعه للحمل خطر معناتها المفروض كي المراه معناتها تعمل حمل تاعها هي باش تعطي حياه لبيبي ما فهمش علاش الله اللي قدر تصير معناتها سمحلي في الكلمه كارثه وتختم معناتها تختم الحمل نتاعها بي الله اللي قدر معناتها مضاعفات من شيء ومن المضاعفات معناتها العاديه الى حتى وفاه الام هي والجنين نتاعها
1: هذاك علاش هو الهدف الاساسي يعني اللي وضعته الوزاره هو ولا اللي تخدموا عليه يعني هو تعزيز الوعي لدى النساء الحوامل باهميه المراقبه اثناء فتره الحمل
3: بالضبط بالضبط هو كما قلت لك هو العيادات هي برنامج هو ما حول الولاده بالاساس ما قبل الولاده وايضا زاد مراقبه الحمل ما بعد الولادة على خاطر نسبة كبيرة من وفيات الأمهات تقع في الأيامات الأولانية بعد الولادة بعد الولادة وعيادات ما بعد الولادة هذه اللي هي المفروض تقع في الأيامات الأولانية وحتى 40 يوم بعد الولادة هالمؤشر هذا كيف باقي معناتها بعيد ياسر على المرتقب هو في حدود 62 امرأة 62% من النساء تاعنا اللي يولدوا ما يعملوش العيادة ما بعد الولادة كيف زاد الرضاعة الطبيعية وما أدرك ما الرضاعة الطبيعية 17% برك من النساء تاعنا يعملوا الرضاعة الحصرية في السنوات الأولى من
1: ضعيف جدا مقارنة بالمعدل الدولي نحكي ولا
3: بالضبط بالرغم من النصوص القانونية وبالرغم من الامتيازات اللي وفرتها دولة تونسية للمرأة باش تنجم ترضع صغيرها ولكن معها هدايا ديما فما ريتيسونس دو لابار ساعة من المشغلين ومن المرأة هي في حد ذاتها دونك مازلنا ما وصلناش للنسب المرجوة وبالفعل 17% من النساء تاعنا اللي رضعوا صغيراتهم نسبة ضئيلة جدا واحنا نعمل حتى زاد كيف عندنا أسبوع نتاع الرضاعة الطبيعية اللي نعمل فيه حملات باش نذكروا لأهمية الرضاعة الطبيعية وما أدراك ما الرضاعة الطبيعية دونك البرنامج هذايا كما قلت لك هو يمتد يبدأ اليوم في تونس بحضور معناتها السيد وزير الصحة باش يقع يوم علمي كامل في باش يقع فيه مداخلات علمية تهم الانتري نتاع العيادات ما حول الولادة ويمتد على 10 أيام حتى يقع اختتامه يوم 31 ماي يوم عيد الأمهات تختموه في عيد الأمهات والغرض كما قلت لك منه هو التعريف بأهمية صحة الأم كأولوية نتاع صحة وطنية إبراز دور عيادات ما قبل الولادة في كما قلت في الوقاية من المضاعفات اللي نجموا معناتها نتلافاهم ونشر المجتمع نشر الوعي المجتمعي وهذاك علاش الحملة هذه اللي طاقتها الوزارة شركت فيها المجتمع المدني بصفة كبيرة على خاطر كما قلت كل واحد عنده دور ويزم المجتمع المدني زاد كيف يحط يده معنا لتعزيز هالحملة هذه لنشر هالوعي كما قلت المجتمع يقول الهدف منه بالأساس هو باش نقلصه قد ما نجمو هاك المؤشر هذاك نتاع وفيات الأمهات اللي معناتها ساعين باش بحول الله في السنوات القادمة يطيح تحت 20 وفاة الأمهات كل 100,000 ولادة حية وهذا مش بعيد علينا إلى كان تضافر كل جهود بحول الله نجمو نصره
1: نعم اليوم العلمي اليوم على المستوى المركزي
3: اليوم العلمي غدوة إن شاء الله غدوة
1: نحكي في تونس يعني مش يصير وبالنسبة لسوسة غدوة
3: غدوة إن شاء الله عندنا لهنا بنتظيم الإدارة الجهوية للصحة بالطبيعة اللي هي ستلكي شابوت هالبرنامج هذا الكل وبالشراكة مع أطبائنا زملائنا من قسم نساء والتوليد بمستشفى فرحات حشاد باش يقع غدوة إن شاء الله عندنا في المندوبية باش يقع باش نلموا كل معناتها قابلات الخط الأول مش كلهم بوم معناتها للمسؤولين على اقسام التوليد و لي ميدسان شيف دو سيكونسيبسيون مع الاطباء نتاع لي شيف لو ديليغاسيون نتاع ساكن والقلعه وكوندار اكسترا باش معناتها ندارسوا ونشوفوا شنو معناتها الامكانيات اللي نجموا نصلحوها اللي نجموا نعزوها باش ما كما قلت لك معناتها ما نطيحوش في وضعيات الله لقدر نتاع جينا في اخر وقت بدون مراقبه بدون تحاليل معناتها بازيك اللي هما كما قلت لك نسيريسكو لو جروب سانغا معناتها فما تو مازلنا المرفات مع رئيس القسم يقول لي معناتها ساعات يجيو نساء باش يولدوا وهو فما شويه معناتها شويه من حنا وشويه من رطب الايدين كما نقولوا زاد النساء نتاعنا معناتها فما حتى شكون ينصفوهم كان سيد الكبار لا وصلنا حتى لين
1: واستنى وخليك
3: يحسوا في اخر وقت برا تو يولدوك كيكا في مساكن ولا في القلعه الورك هي من المفروض هذوما النساء لازم يولدوا في اقسام استشفائيه كما معناتها قسم نتاع الولادات نتاع فرحه حشاد وغيره اللي فيها العنايه الكامله وفيها معناتها بنك الدم وفيها لو سيرفيس سبيسياليزي اللي معناتها ياخذها بعين الاعتبار في وقتها باش ما نقعوش في كما قلت لك في المحظور.
1: اكيد اكيد هي المبادره تندرج في اطار كما وضحت حاتم الاستراتيجيه الوطنيه الراميه الى استعاده نسق الاقبال على خدمات الصحه الايجابيه ورفع درجه الوعي باهميه المتابعه خلال فتره الحمل. مشكور يا دكتور على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا.
3: يعيشك كمال شكرا سيدي مرحبا.
1: نارك زين الدكتور حاتم الهويم المدير الجوي لديوان الوطن للاسره والعمران البشري بسوسه كان ضيفنا اليوم في النهار على صباح هو
2: ضيفنا اليوم
1: التسعة بالضبط على موجات لنا ما فهم حنا راجعين معكم بعد شويه
0: النهار على صباح يرجع لكم بعد شويه النهار

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرانا فام
2: في سكن
0: في سوسة.
2: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام سبورت.
3: صباح الخير صباح النور. في اولى نشراتنا الرياضيه تلعب اليوم الدفعه الاولى من مقابلات ربع نهائي كاس تونس لكره القدم. بدايه من مطلعه ونصف النادي الصفاقسي يستضيف الملعب الجيبسي مقابله يزفرها خالد قويدر كحكم ساحه وحسني النيلي في غرفه الفار. مباراه باش تكون منقوله مباشره على الوطنيه الاولى. ترجي الجرجيسي يستضيف النادي البنزرتي مقابله يزفرها امير لوسيف كحكم رئيسي وامير العيادي في غرفه الفار. مباراه باش تكون مباشرة على الوطنية الثانية. غدوة باش يكون الموعد مع الدفعة الثانية من مقابلات ربع النهائي. بعث بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي مقابلة يزفر الحكم نضال الطيف كحكم ساحة وهيثم جيرات في غرفة الفار. التقدم الرياضي بسقيت الداير يستضيف شبيبة العمران مقابلة يزفرها سيف الورتيني كحكم رئيسي ومجدي بلاغة باش يكون في غرفة الفار. دارت البارح في العاصمة المصرية القاهرة مراسم سحب قرعة تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 والتي ستقام في كينيا تنزانيا وأوغندا. نعطيكم فكرة على نتائج القرعة. في المجموعة الأولى نقاو فيها المغرب الجابون نيجر وليزوتو. في المجموعة الثانية مصر أنغولا ملاوي وجنوب السودان. في المجموعة الثالثة الكوتيفوار غانا غامبيا الصومال. في المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا غينيا كينيا وإريتريا. في المجموعة الخامسة نلقاو الكونغو الديمقراطية غينيا الاستوائية سيراليوني وزيمبابوي. في المجموعة السادسة بوركينا فاسو البنين موريتانيا وجمهورية أفريقيا الوسطى. في المجموعة السابعة الكاميرون جزر القمر أيضا ناميبيا وكونغو البرازافيل. في المجموعة الثامنة تونس أوغندا ليبيا وبوتسوانا. في المجموعة التاسعة نلقاو الجزائر زامبيا التوغو وبوراندي. في المجموعة العاشرة السنغال الموزمبيق السودان وأثيوبيا. في المجموعة 11 مالي الرأس الأخضر رواندا وليبيريا. وفي المجموعة 12 نلقاو المنتخب النيجيري مدغشقر تنزانيا وغينيا بيساو. غادر المنتخب التونسي صاغر من كان المغرب لأقل من 17 سنة منذ الدور الأول واحتل المنتخب التونسي المركز الأخير في المجموعة الأولى بعد خسارته البارح أمام أثيوبيا هدف مقابل صفر. نعطيكم الترتيب النهائي للمجموعة. المغرب في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط. في المركز الثاني مصر 4 نقاط. في المركز الثالث أثيوبيا 4 نقاط وتونس في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. نفذ ملاعبية الاتحاد الرياضي بتطاوين البارح الضراب عن التمارين احتجاجا على عدم صرف مسحقاتهم المالية. ونذكر أن ملاعبيهم لم يتحصلوا على مسحقاتهم منذ أشهر بسبب الأزمة المادية الخانقة اللي مر بها الفريق. نذكر أن الاتحاد تأهل إلى دورة البراج للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى وبش يواجه الملعب الجيبسي في النصف النهائي. وافقت السلطة المحلية على دخول جماهير نادي الإفريقي فقط في مباراة ديربي نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد. وانطلقت البارح عملية بيع التذاكر إلكترونيا وتتواصل إلى غاية يوم المقابلة وفق بلاغ الجامعة التونسية لكرة اليد. نذكر المباراة ستدور بقاعة رادس يوم الجمعة بداية من 4:30 متاع العشية. أحرز نادي أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام 22 سنة وضمن الفريق أرسنال اللقب بعد تعادل مانشستر سيتي البارح واتساع الفرق إلى 4 نقاط قبل جولة من النهاية. وكان فاز أرسنال بالدوري آخر مرة سنة 2004 تحت قيادة المدرب أرسن فينغر علما وأنه أنذاك لم ينهزم في أي مقابلة. نذكروا أنه فريق أرسنال ينافس أيضا على لقب دوري أبطال أوروبا حيث سيلعب مباراة النهائية الشهر الحالي أمام باريس سان جيرمان. اليوم باش يكون الموعد مع نهائي الأوروبا ليج مباراة باش يحتضنها ملعب بيشكتاس في تركيا بداية من 8 متاع الليل فرايبورغ في مواجهة أستون فيلا. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
4: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
0: أرام فام
2: في مساكن
0: في سوسة
2: تونسنا
0: تونسنا
5: ناس بكري قالوا النهار على صباحه
6: النهار على صباحه
5: صباح الخير ونهاركم زين.

كل جمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك. صلطينا صلطينا صلطينا.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
3: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
4: النهار على صبيحه النهار على صبيحه

0: الجميل من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد 9:05 خارج على موجات راديو رام اف ام، واصل معكم المشوار لقي تذي باش نمشي ونعملوا طلة على المارشي مع خليل.
2: لو بوان مارشي.
1: صباح النور وسرور ونهارك سعيد مبارك صديقنا خليل.
3: باخير خوي كمال، باخير على كل مستمعين رام اف ام، نهاركم سعيد وورد وياسمين ان شاء الله.
1: ان شاء الله نهارك طيب، نحسك في فورمه اليوم يا خليل ما شاء الله.
3: اي الحمد لله،
1: ان شاء الله ديما هكا، ان شاء الله ديما هكا يا خليل. عاد انت واكل الفول البارح، عامل مدمس هذيك دبارتك.
3: والله البارح
1: مش كان انت برك يا خليل، مش كان انت برك اللي البارح اكثر من مواطن يعرضني ويقول لي والله يبيد البارح حتى احنا عملنا مدمس، حتى احنا خذينا فول وعملنا مدمس. صحه وفرحه للناس الكل. أكيد أكيد أكيد. هاي أخوي البهي، إذن اليوم في المرشي اللوطاني الجولة متاعنا طقس ربيعي عاطي شوية على صيفي كأنه يا خليل.
3: ربيعي عاطي شوية على شتوي، خاطر جيت شوية وتبرد.
1: منين ليك يا خليل؟ بالعكس اليوم فما توقعات بارتفاع درجات الحرارة. شنو هو من مخك هو كيك؟ شنو
3: يا خويا؟
1: خلي ما تدخلش في الطقس،
3: ما تدخلش في الطقس.
1: التوقعات الرسمية تقول انه فما ارتفاع في درجات الحرارة القصوى، اليوم توصل ل 28 درجة مئوية بعد الظهر، البارح في مساكن تقريبا 26 درجة، يعني فما ارتفاع في درجات الحرارة. وبالنسبة سرعة الرياح ضعيفة فمعتدلة، يعني تكون معتدلة، آخر النهار تتقوى شوية في بعض المناطق. هذا شنو تقول التوقعات؟ يلا خليل وندخل المرش.
3: هاي ندخل المرش.
1: أيوة
3: قبل المرش فما حركية كبيرة ما شاء الله في برا من المرشي.
1: واسمع والبارح
3: في داخل المرشي راهو زاد كيك،
1: ربي يجيب القسم للجميع وربي يعين الجميع. بيه خليل البارح زاد العشية عملت دورة كيكة وسط البلاد، فما تركز متاع عدد يعني من التجار لبيع الأضاحي متاع العيد هكا في المحيط متاع سوق الاثنين، يعني الكياس اللي يهزك لجنان حواس وسوق الجملة من غادي، يعني فما تركز وينك الجر، وينك التريتوار متاع السور متاع السوق غادي متاع عدد من التجار شفناهم غادي، وبعض بعض المظاهر خلينا نقولوا أيامات قليلة تقريبا أسبوع قبل عيد الإضحى المبارك. إذن كأني بديت شوية هكا الحركية، وربي يفتح على الجميع ويرزق الجميع. بار أخويا أعطينا أسعار الخضرة ومن بعد نبدأ وحيدة وحيدة. باقي خليل هاي قل لي
3: كيبشي تقول لي ما طليت شوية على الأسوام
1: ما سألتش يا خالي تعدي وبارك هنا نتبعوا بشوية بشوية، احنا غدوة ان شاء الله نعملوا طلة اخرى ونشوف ونتبعوا اكيد ان شاء الله تيحوك. هاي اخويا بارا نبدأ معك بالخضرة
3: شو عندك ايه؟ البطل
1: 17,500
3: عندنا الفول 1850، عندنا البروسلو 1500، الكرنب 1500، الكتروس 1500 زاد كيف تو شو شيء الخضار الورقية.
1: الخضار الورقية ايش عندك اه؟
3: عندنا الساق والمعدنوس 500، اللبت 1500، النعناع 1500، كلافس 600، الخس 1500، ريتي 1500، عندنا البيتراب 2500. ايه تو تمشيو للغلاد.
1: اش فما غلة اليوم في المرش اللوطاني؟
3: اي فما الغل.
1: اش فما؟
3: ايه عندنا بوسع 3500 و 4000.
1: ايه.
3: بشماش 3500 2800 1500 شوية.
1: ايه
3: دلاع 2000 وفي الموس زاد.
1: الدلاع بالفين وبالموس هكا بدا يطيح.
3: اي نعم
1: بدا يطيح. اسمع بدا يكثر وبدا يطيح زاد. به كمل خليل.
3: اي بطيخ 3500 ريال، 3000 اخوك 6500

0: تدري بخمسة مئة قرص. مشتي القرص ولا
1: القرص به بري
0: ترحق التوت سبعة ألف او شمشيو اللحوم البيضاء والحمراء.
1: ايوه قدش الدجاج اليوم في المارشي اللوطاني؟
0: ايه الدجاج 7600 كذلك من كتف الدان 7980 وهذا الدان 10600 هذا الدجاج العادي 9000 سكر في الدان 15500
1: باهي تو
0: تمشيو
1: للحمر الحمراء. باهي بقداش بقداش بقداش خليل خليل بقداش بقداش كيلو اللحم اليوم خليل؟ اي
0: باهي تحبش تعمل لنا موسيقى؟
1: يلا خليل يلا
0: باهي من 65000 الى 70 دينار
1: من 65 ل 70 في المارشي اللوطاني. باهي
0: اي باهي باقي عبر 48 حتى ل 50
1: اها
0: كرومه وكتلات 43 45 بقري مخلط 35 حمص 48 وب 50 المعز 60 دوره 40 كامله 80 كرش 8 دينارات هرقله 30
1: هرقمه اي
0: هرقمه ب 30 كبده العلوش ب 70 كبده البقري 55 48 وراس العلوش 25 30 والمرقاز ب 30 وفما بخمسين ربي فما ناس تنفيق على الشهية هي والله
1: نسيت نسيت تتعدى خليل كي تفكرت ونقوله هاي بارا اخويا اللي عندك اللي بعد ايه
0: اللي بعد
1: ايه
0: عنا الحوت
1: ايش عندك اليوم في الحوت
0: عنا نورات 19800 21800 المرجان 30 السردينة 2000 ب 8000 6500 وب 7600 التريلي 39 دينار و 800 كلب البحر 19 دينار و 800 القرنيط 30 دينار القرنيط 38 و 800 نزلي 29 دينار و 800 حلوف البحر 19 دينار و 800 كروفات 22 دينار و 800 لمبوكا 17 دينار و 800 والنزلي مش نزلي مسلل سامحني
1: مسلل ب
0: 20 دينار تمبير 38 دينار العصيرة 6800 على الغراب 14800 وعلى كذلك ب 21 دينار و 800 و 23 دينار و 800 بالنسبة للغراب وشاورو 17 دينار و 800 أيوة هات فكرت عطر شيء راي ما عادش
1: ما عادش العطر شيء
0: عادش تلقى هو مشيت على روح
1: واضح هاي أخوي البيه يعطيك الثوم الثوم ما قلتليش قل لي ترى
0: باهي 3500 و 4500 معناها نتاع كنت تحب تعمل عوالي
1: اي اي
0: هذا
1: واضح يا خليل شكرا جزيلا هذا بالنسبة للمارشي اللوطاني اليوم شنو تقترح علينا دبارة أنت خليل اليوم
0: والله اليوم هو شامل طريفة ريسة بشوية قيمات سردينة مقلية قيمات فريد أمني والله في البركة مع ديما خبز أبونا أو الدلاع رخص نخو بريج بارد ويزي في البركة وفايش تاي الأحمر هذاك ما تنسوش
1: ما عادش يخبل مين
0: يرخص اللوز يرخص اللوز الأخضر قالوا لي ونحطوا به اللوز
1: تو نشربوا حفيان كيك
0: حفيان تو حفيان عريان
1: حفيان ما غير لا لوز لا كاكاوية لا شيء خليل بطل الكاكاوية واستنى في اللوز تو السيد البي ما يحيرش خليل في الدبار هكا ريسة مشوية سردينة مقلية خبيزة طابونة كويس تي طريف فريت وكا والله مصلي على النبي بارا سيدي شكرا شكرا جزيلا خلخول يا باهي في الامان هذا شعنا في البوان مارشي يا البوان مارشي البوان مارشي شب مامي لقيت هذا باش نسمعوه جوست بعد الاشهار اذا غنية تقول ميلي ميلي حاصر على غنية هذه رجعنا
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه مقيد الاشهار على ميرم اف ام

0: كالعادة وبمناسبة العيد الكبير، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش، وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه. انهار على صباحه.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقية الشهر على ميرم افام. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر. زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفو لاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت. بيبليسيتي.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.

0: أرم أفهم تونسنا
1: النهار على صباحه النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
2: رجعنا لكم من جديد 9:53 على موجات لرم أفهم، واصل معكم ديما مشوارنا في النهار على صباحه. إذا نوصل الفقرة الختامية هي فقرة الإهدايات اللي تقدموها العزيز عليكم.
1: من القلب للقلب.
2: أكيد باش تتواصلوا معنا تدخلوا على الباج فيسبوك راديو رام اف ام بوبليكاسيون نهار على صباح. ونبدأ بالهدية الأولى اللي جينا من عند منى موى. صباح النور يا منى، تقول نهاركم أسعد ليميت، وأنت بالأمثل تاني حميتة بعيد ميلادها، تقول إن شاء الله كل عام وأنت بألف خير وربي يخليك ويطول في عمرك. تحية أيضا نوجهها المدام عايدة إبراهيم، نور عبد الجليل، أيضا أماني خلف الله، تقول الأخت أميرة عيد ميلاد سعيد بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها اليوم. تحية العواطف من تركيا بكوش، حمدي إبراهيم صباح النور، سيدنا سيل حبيب نهارك زين، بسمة راوية تحياتنا ليك، تحياتنا الهيرة بريري، مدام جميلة رحماني صباح الورد قدم تحية لخوها بمناسبة عيد ميلاد وتقول له كل عام وانت بألف خيرة.
3: انزل يا جميل عالساحة وتمختر كده بالراحة.
2: صباح الورد صديقنا عاطف، مدام سارة سكري صباح الورد، قل صباح الخير تهني بنتها سوسن بعيد ميلادها، تقول له كل عام وانت بألف خيرة. محبوبة صباح الخير، منجية كريفة زريلي صباح الورد، سميرة غرمول هيفة تقول صباح الورد، إن شاء الله ربي يوفقكم واجمعين إن شاء الله. يللا تحب تهدي لحماتها شبيلة سالم هكا، تقول ربي خليك لينا، تقول زاد لحموها خميس خليفة ربي قومك سالم، إن شاء الله ربي يشفيه وربي يعافيها. تحياتنا زاد المدام نجيبة اللي تقدم تحية الأخت الكبيرة إذا جليلة، ربي فضلهم لك الكل. نجاة صباح الورد، هدى العيوني نهارك زين، نجاة العابد صباح الورد، أيضا سوار بن سليمان صباح الورد، تقول اليوم عيد ميلاد أمها الغالية حياة تومي، تقول لها كل عام وانت بألف خير وربي فضلك. يسرى تقول صباح الخير نهارك زين، إذا تقول لأختها الغالية وداد الصدفية عيد ميلادها اليوم، تقول لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خيرة. دليلة عمروني صباح الورد، عايشة بن جيمة نارك زين، سونيا قرفطة رندا من ألمانيا تسلم برشا على أبوها وعلى أمها واللي يعرفوها الكل، تحية ليك. روعة فرحات قدم تحية كبيرة الولد أختها زين ماني من الساحلين، وتحية الكل أهلينا في الساحلين مناسبة عيد ميلاد، وزين تقول له كل عام وانت بألف خير، يعمل عامين اليوم. بديت بالعارم تسلم برشا على أمها، تقول ربي خليك أيضا.

0: نوصلوا معكم اذا لختام فقرتنا اليوم من القلب للقلب, وشكرا للجميع على الثقه.
1: من القلب للقلب, من القلب للقلب.
0: احنا نقول لكم غدوه ان شاء الله ملتقانا من 7 حتى للعشرة نكونوا معكم ديما في صبحية لرمى فام في النهار الأصبح, ومشكورين لحسن الاستماع والانتباه, بارك الله فيكم الناس كل, وشكرا جزيلا مشكور كل الفريق حافظ بن صالح مهدي وكذلك خليل اللي كانوا معنا اليوم, وضيوفنا الكرام أكيد مشكورين. هذه أجمل تحيات كمال زري اللي كنت معكم كوتي ميكرو, قلكم نهاركم زين, الناس كل في لمنة.
1: ناس بكري قالوا النهار على صباحه,
2: النهار على صباحه,
1: صباح الخير ونهاركم زين.

0: اثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينة اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رما فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك
1: تسمعونا في سكن سوسة والمنستير.

0: FM.net. حي الشهر على ميرم FM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو سناي زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بيكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958. تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.

أو يا سلمى يا سلمى يا سلمى يا سلمى.

بعيني انا شفت البنية سرحه.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: تقيد الإشهار على rmfm.
2: تحب على سمارتفون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارتفون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي لحظة، مازالت خدماتنا تونيزي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارتفون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: RMFM تونسنا تونسنا
1: قيت الشهر على RMFM كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد يملك تخوم مينا جي والايتيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: RMFM في مساكن في سوسة تونسنا.

اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على RMFM بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM على RMFM.

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net القناص، موعدكم اليومي على رمفم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعلبات، واسمع أخبار البلاد والعلبات، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل مستمعينا في موعد جديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 24 مايو 2026. سلام عليكم، وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. تحية لزميلنا إيهاب بوراوي اللي رافقنا في الإخراج الفني. نذكركم بطرق التواصل معنا، تجمو تتفاعلوا معنا عبر تطبيق الواتساب وتبعثوا كل المقترحات على 29 29 66 68. أيضا بإمكانكم التفاعل معنا والاتصال على 71 134 396. اليوم باش نفتحوا ملف مهم برشا يهم صحة المواطن واستمرارية قطاع حساس وأساسي في المنظومة الصحية، وهو قطاع العلاج الطبيعي. قطاع قاعد يعيش منذ سنوات على واقع أزمة مالية خانقة بسبب تأخر مسحقات الإخصائيين مع الكنام، وين الأزمة هذه اللي وصلت اليوم إلى ربما غلق بعض العيادات وارتفاع مخاوف هجرة الكفاءات التونسية. الحديث على القطاع هذا، المطالب المطروحة، الحلول الممكنة، باش تكون عنا استضافة إن شاء الله مدام سندة الشعباني رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لإخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء. إن شاء الله عديد النقاط من خلال التدخل هذا باش يتم طرحها في ساعتنا الثانية. في ساعتنا الأولى إن شاء الله باش يكون معنا سيد عادل الجيبسي المكلف بالإعلام بالاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن. أيضا باش نرجعوا لأهم الأنشطة خاصة من خلال يعني امتحانات الوطنية والتظاهرات الكبيرة اللي تصير في مدينة مساكن، وأيضا فيما يخص استغلال يعني الملك العمومي أو الاستغلال المؤقت للملك العمومي. بعد شوية في هذا السياق باش يكون معنا سي عادل، عنده برشا أكيد ما يحكي في هذا الموضوع إن شاء الله في ساعتنا الأولى. أيضا باش تكون البداية مع الريكاب وجولة على أهم المستجدات والأخبار المحلية الجهوية والوطنية. مرحبا بكم الناس كل، فاصل قصير وبعد راجعين في القناص. مرحبا.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: بقية الشهر على نرم افهم في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: تراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زون تحط على ذمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: انتم تسمعوا في القناص على الرم فهم.
4: رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم الناس كل لحداش 21 دقيقة لقيت هذا الريكاب.
3: الريكاب
4: في الريكاب البداية بالأخبار المحلية اللي تهم بلدية مساكن. نحكيه على التقرير الدولي لتدخلات وأشغال مصالح الإدارة الفنية والنظافة والعناية بالمناطق الخضراء والتنوير العمومي ببلدية مساكن خلال الفترة المتروحة بين 1 ماي 2026 و15 ماي 2026، بالإضافة إلى الرفع اليومي للفضلات المنزلية من طرف الفرق البلدية. نحكيه على تدخلات الإدارة الفنية والأشغال البلدية، التأشير على اقتراح تعهد بالنفق المتعلق باستشارة إعداد دراسة مشروع تعبيد الطرقات بمدينة مساكن ومناطق التوسعة والبالغ كلفته التقديرية تقريبا 3 مليون دينار من طرف مراقب المصاريف العمومية، مشروع متحصل على الموافقة المبدئية على تمويل وفق الخطة التمويلية التالية 1.750 مليون دينار قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية و1.250 مليون دينار تمويل ذاتي، أيضا إحالة ملف اقتراح التعهد بالنفقة المتعلق بطلب العروض الخاصة باستشارة إعداد دراسة مشروع تعصير الطرقات بمدينة مساكن استشارة للمرة الثانية البالغ كلفة تقديرية متاعه 3.5 مليون دينار والممول كليا بمساعدة استثنائية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى مراقب المصاريف العمومية بعد إتمام تقييم العروض. أيضا التأشير على اقتراح التعهد بالنفقة المتعلق باقتناء كمية أو كمية من الخرسانة الأسفلتية للتعهد وصيانة الطرقات بواسطة الفرق الفنية البلدية، إصدار التزود القسط الأول 95 ألف دينار بتاريخ 20 ماي 2026، حضور أيضا أشغال الجلسة التي تم عقدها بمقر ولاية سوسة يوم 4 ماي 2026 والمتعلقة بمتابعة تقدم إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية، مراجعة مثال التهيئة العمرانية بمساكن، تم إصدار قرار تحديد المناطق التي تقتضي المراجعة، كما تم إصدار طلب التزود المتعلق بتكليف مكتب دراسات للقيام باستكمال أشغال الرفع التوبوغرافي الخاص بمثال التهيئة العمرانية بمساكن، قيمة الصفقة 15 ألف دينار، وتم الحصول على جميع التراخيص القانونية اللازمة وتبلغ مدة الإنجاز المهمة 60 يوما. أيضا نحكيه على مراجعة مثال التهيئة العمرانية بابن كلثوم، تم خلال الجلسة المؤرخة في 27 أبريل 2026 المنعقدة بمقر إدارة التعمير بوزارة التجهيز والإسكان استكمال دراسة الاعتراضات الخاصة بمثال التهيئة العمرانية لعمادة ابن كلثوم، وتمت إحالة الملف إلى مكتب الدراسات المكلف بالمشروع لتنزيل التقسيمات على مشروع المثال والقيام بالإصلاحات اللازمة بناء على الاستشارات الإدارية قبل يوم 20 ماي 2026 لحالة المثال في صيغته النهائية إلى إدارة التعمير بوزارة التجهيز والإسكان قبل المصادقة عليه في أجل أقصاه موفى شهر ماي 2026. أيضا مراجعة مثال التهيئة العمرانية المردين نفس المرحلة وذات الإجراءات والأجل القصوى المحددة بالنسبة للمصادقة على مثال التهيئة العمرانية بابن كلثوم إحالة مشروع المثال في نسخته النهائية إلى إدارة التعمير قبل موفى شهر ماي 2026. أمثلة أيضا التهيئة العمرانية الخاصة عمادات البرجين بني ربيعة والفرادة تم التعهد بالشروع في إجراءات المرحلة التحضيرية لمراجعة أمثلة التهية العمرانية لعمادتي البرجين وبني ربيعة وإحداث مثال تهية عمرانية لعمادة الفرادة، على أن يتم إعلان الاستشارة المتعلقة بتعيين مكاتب الدراسات قبل 30 مايو 2026. هذا وكانت البلدية قد طلبت بتاريخ 29 ديسمبر 2025 من مصالح وزارة التجهيز والإسكان تحيين الصور الجوية والخرائط الرقمية والمسوحات الطوبوغرافية الخاصة بالمناطق المذكورة لاعتمادها لاحقا في مراجعة وإعداد أمثلة التهيئة العمرانية للعمادات المعنية، وتسريعا للإجراءات وحرصا على استباق المدى العمراني وتحويل أمثلة التهيئة إلى أدوات استثمار وحكم التصرف في المجال. تعهدت البلدية بتمويل نفقات الأشغال المذكورة على حساب ميزانيتها لسنة السنة الجارية بعد استيفاء الإجراءات. أيضا عقد جلسة بتاريخ 8 مايو 2026 بمقر بلدية مساكن مع مصلحة التهيئة العمرانية بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسوسة حول مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية الخاصة بعمادات البرجين وبني ربيعة وإعداد مثال التهيئة العمرانية لعمادة الفرادة، تفعيلا لمخرجات الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2026 بمقر ولاية سوسة. وعرض أيضا تقرير مبررات المراجعة على لجنة التسيير لإقرار مبدأ المراجعة وإعلان الاستشارات المتعلقة بتعيين مكاتب الدراسات قبل 30 مايو الجاري 30 مايو 2026. أيضا متابعة تقدم أشغال مشروع تهيئة وصيانة المركبات الصحية بجميع الأسواق البلدية، السوق المركزية وسوق الحي التجاري وسوق الكزمات والسوق الأسبوعية وسوق الجملة للخضر والغلال، وإعادة بناء الجدار الجانبي الفاصل بين سوق الجملة والسوق الأسبوعية، وتبلغ قيمة الصفقة ما قدره 74,000 دينار. نحكي أيضا على متابعة تقدم أشغال مشروع تهيئة سوق الحي التجاري في إطار الصفقة البالغة قيمتها 82,000 دينار، تهيئة مداخل السوق بالخزف الحائطي ودهن سطح السوق بمادة عازلة للمياه بعد تنظيفه وأصلاح الشقوق بمواد عازلة خاصة. وأيضا متابعة تقدم أشغال صفقة بناء الأرصفة بشارع الاستقلال والمحيط الخارجي للملعب البلدي ومحيط جامع الغفران بحي الكزمات بعد برمجة التدخل بمحيط القاعة المغطاة ومعهد عثمان الشطي وعدد من المؤسسات التربوية. نحكي على اعتمادات المرصودة للمشروع 94,000 دينار. أيضا متابعة أشغال مشروع تعبيد الطرقات بمناطق التوسع عمادة بني ربيعة وإحالة تقرير تقييم العروض المتعلقة بصفقة تطوير وتهذيب شبكة التنوير العمومي إلى مراقب المصاريف العمومية كامل محيط الحي التجاري وساحة الحرية وحديقة الشهداء من مفترق الزيتونة إلى قصر البلدية من الجهتين، وتقدر الاعتمادات المخصصة للمشروع ب 250,000 دينار. إعادة أيضا طلب العروض الخاص بصفقة تعصير شبكة التنوير العمومي حوالي 1400 فانوس ليد مساكن المدينة ومناطق التوسع، ومن المنتظر إعلان طلب العروض يوم 21 مايو 2026. أيضا نحكيه على تدخلات الإدارة الفرعية للنظافة، فرق النظافة ومعالجة النقاط السوداء، تنظيف محيط الحاويات ورفع الأتربة وفواضل مختلفة ونفايات خضراء وأثاث زال الانتفاع به وفواضل بناء وهدم ملقاة عشوائيا بمحيط الحاويات بالمناطق التالية: عدد من النطاق والنقاط السوداء بالطريقة الوطنية رقم 1، طريق كروسيا، بيرماكية، محيط المعهد الثانوي عثمان الشطي، نهج الورود، محيط الملعب البلدي أمام قرب مقبرة المساكني، قرب جامع الغفران، أمام قاعة الألعاب الفردية، أمام مقهى لوموند، جنين أحواس، محيط الإقباض المالية، المقبرة القبلية، مقبرة العذاري، منطقة النطلة، محيط جامع الروضة، منطقة الفيليت، أمام القاعة المغطاة، أمام ملعب الرجبي، أمام محطة التطهير، طريق 30، حي النور، شعبة المعيز، بطحاء الصيد، محيط محطة عجيل، حي الفيليت، مقبرة بن صالحة، الطريق الجهوية MC100، طريق القيروان، سوق الدواب ومحيط السوق الأسبوعية، محيط سوق الجملة للخضار والغلال ومحيط السوق المركزية وحي الكزمات، التنظيف اليومي للأسواق البلدية والكنسة الدوري للطريق الوطنية رقم 1 ومحيط الحي التجاري من مفترق الزيتونة إلى قصر البلدية من الجهتين. أيضا نحكيه على تنظيف الأرصفة وكنس ومسح حواشي الطريق بمدخل عمادة الكنيس. أيضا رفع كمية كبيرة من العجلات المطاطية ملقاة عشوائيا بالطريق الوطنية رقم 12. دعم وإسناد مجهودات المجتمع المدني المحلي في مجال النظافة والعناية بالبيئة، تنظيف ودهن حواشي الأرصفة بمدخل عمادة الكنيس بإشراف من ممثل المنطقة في المجلس المحلي. دعم وإسناد مجهودات المجتمع المدني المحلي في مجال النظافة والعناية بالبيئة، تنظيم ودهن حواشي السهل الوسطى بمدخل عمادة ابن كلثوم من طرف الكشافة التونسية والاتحاد المحلي للصناعة والتجارة بمساكا وبإشراف من ممثل المنطقة في المجلس المحلي، تنظيف وتهيئة عدد 5 أراضي بيضاء كائنة وسط التجمعات السكنية نقاط سوداء، فواضى الهدم وبناء وعشاب طفيلية وفواضى المختلفة بالمناطق التالية: أرض بيضاء بمنطقة سيدي بالحسن قرب جامع الشهداء، أرض بيضاء قرب جامع الحمد، وأرض بيضاء قرب جامع القباء، أيضا أرض بيضاء بطريق الوردانين، وأرض بيضاء أمام عمادات الكازمات على الطريق الوطنية رقم 1. تنظيف المحيط الداخلي للروضة البلدية التحرير، تنظيف ورفع الأتربة وفواضى المختلفة من المدرسة الإعدادية 2 مارس 1934، إحالة ملف صفقة الأشغال التكميلية المتعلقة بعقد إسداء خدمات الكنس اليدوي سنة قابلة للتجديد مرتين إلى مراقب المصاريف العمومية، أيضا الانطلاق الفعلي للنشاط الميداني المتعلق بالتحسيس بأهمية الانخراط المواطني في التجربة النموذجية التي يتم تنفيذها على مستوى حي الفيلات بمساكن والخاصة ببرنامج فرز النفايات المنزلية من المصدر وتحويل الفضلات العضوية إلى سماد عضوي يمكن استغلاله في الحدائق المنزلية. وتستهدف هذه التجربة في مرحلة أولى 100 وحدة سكنية بالحي المذكور، سيتم تحديدها نهائيا بعد إتمام الاستبيانات اللازمة، ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون بين بلدية مساكن وجمعية استدامة للتنمية المستدامة الشريك الرسمي للبلدية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وسيد ماهر المجدوب عضو المجلس المحلي للتنمية وممثل منطقة عمادة الجديدين والهلال الأحمر التونسي. وقد تم في المرحلة الأولى الاتصال المباشر بحوالي 40 مواطن. أيضا التدخل بعمادة المردين في إطار اليوم الجهوي للنظافة والعناية بالبيئة الموافق ليوم 11 من كل شهر، تنظيف محيط المستوصف ورفع الأتربة وفواضى مواد بناء وهدم وفواضى المختلفة بعدد من الأراضي البيضاء المجاورة. أيضا نحكيه على تدخلات الإدارة الفرعية البيئة والمحيط والعناية بالمناطق الخضراء، المقاومة الكيميائية للحشرات، نحكيه خلف محطة التطهير بمساكن ويد المالح. أيضا ينطلق برنامج مقاومة الحشرات بالتطبيب الحراري بداية من يوم 20 مايو 2026 في حال استقرار الوضع الجوي وهدوء سرعة الرياح. أيضا نحكيه على من المنتظر دعم تدخلات الإدارة الفرعية البيئة والمحيط والعناية بالمناطق الخضراء بعدد 2 آليات عمل بداية من شهر جوان في إطار عقود إسداء خدمات متعلقة بتجذيب الأشجار في مرحلة اقتراح التعاهد بالنفقة، وأيضا إزالة الأعشاب الطفيلية فيما يخص تدخلات فريق التنوير العمومي، مواصلة التعاهد بشبكة التنوير العمومي في إطار الاستجابة للإشعارات وطلبات المواطنين بكامل المناطق البلدية، حيث تم التدخل من طرف الفرق النهارية والليلية لإصلاح وتغيير الفوانيس المعطبة بالمناطق التالية: مساكن المدينة، البرجين، بني كلثوم، بني ربيعة، الكنيس، المردين والفردة. نحكي على مطار المفيضه في إطار الاستعدادات الحثيثه لانجاح الموسم السياحي والصيفي 2026 وضمان جوده الخدمات المقدمه للمسافرين وفقا للمعايير الوطنيه والدوليه، اشرف ولي سوسه سفيان التنفوري البارح الصباح على جلسه عمل

لسنة 2027. كما ثمن الوالي المجهودات الأمنية والديوانية والإدارية المبذولة لتأمين مختلف الرحلات وتحسين الخدمات وتوفير التجهيزات اللازمة والعناية بالمحيط الخارجي والداخلي للمطار. تم خلال الجلسة تقديم برنامج الاستعدادات للموسم السياحي يبرز تطور حركة المسافرين بين سنة 2025-2026 والتي سجلت ارتفاعا بنسبة 5%، حيث من المنتظر أن يتم تسجيل وفود 1,529,931 مسافرا خلال هذا الموسم بمطار انفيضة الحمامات الدولي، بعد أن تم تسجيل 1,461,896 مسافرا سنة 2025. كما أفاد آمر المطار أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مختلف الهيكل المعنية لتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الموسم السياحي الصيفي وتوفير أفضل الخدمات بمطار انفيضة. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس 19 مايو الزيارة غير معلنة لعدد من المناطق التابعة لولاية نامل، شملت ميناء الأمراء والمنقع، ثم منطقة الارتيبة بمعتمدية تكلسة قبل أن يتحول إلى قربص، حيث عاين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. كما تفقد رئيس الدولة طريق الرابطة بين نابل وقليبيا، وهي أشغال انطلقت منذ سنة 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها. كما تحول رئيس الجمهورية فجر اليوم إلى المدرسة الإعدادية بابن خيار، حيث أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. أفاد كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر النصري اليوم الأربعاء بأن عملية ضخ جرايات التقاعد ستنطلق عبر مكاتب البريد بداية من يوم غد الخميس 21 مايو بالنسبة للمنتمين للصندوق الوطني للتأمين على المرض سيناسيس وصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سينير بي اس، وذلك عبر مكاتب البريد. وبالنسبة للبنوك أوضح نصري خلال تصريح الإعلامي أنه يتم صرف جرايات المتقاعدين التابعين لصندوق سيناسيس يوم الخميس 21 مايو، في حين تصرف جرايات التابعين لصندوق سينير بي اس يوم الجمعة 22 مايو. وفيما يتعلق بالزيادة الجديدة المقررة منذ شهر جانفي الماضي، أوضح النصري أن المسألة ترتبط بالسيولة والإمكانيات المالية للصناديق الاجتماعية، مشيرا إلى أنه في حال توفر سيولة سيتم صرف المفعول الرجعي لأربع أشهر كاملة رابيل، وفي حال العكس يقتصر الصرف على الجراية مصحوبة بالزيادة العادية لشهر مايو فقط. كما أضاف أن جراية الشيخوخة ستشهد زيادة بنسبة 5% وفق ما صدر في الرائد الرسمي، بالتوازي مع ترفيع في المنح الاجتماعية بمقدار 20 دينار لتصبح 280 دينار بدلا من 260 دينارا، وذلك ابتداء من جراية هذا الشهر مع إمكانية صرف المفعول الرجعي لها إذا توفرت السيولة. دعت النقابة التونسية للأطباء القطاع الخاص إثر انعقاد مؤتمرها 14 يومي 16 و17 مايو 2026 بالحمامات تحت شعار طبيب القطاع الخاص بين تحدية الحاضر وأفاق المستقبل، سلطة الإشراف إلى مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن التكفل بجميع الأمراض العادية منها والمزمنة لجميع المواطنين. وشددت في لائحتها الصادرة عن المؤتمر والتي نشرتها على صفحتها بمنصة فيسبوك على أهمية فتح حوار جاد مع الأطباء الشبان ومرافقتهم ودعمهم مع العمل بجدية على توفير الظروف المناسبة للحد من هجرتهم المتزايدة. وطلبت النقابة بالمراجعة الفورية والدورية للأتعاب والخدمات الطبية العمادية والتعاقدية التي بقيت مجمدة منذ سنة 2019، ما أصبح يهدد استمرارية العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف التصرف. هذا شعنا في الركاب، خليكم مع الموسيقى، مواصلين بعد شوية بأكثر تفاصيل في القناص. مرحبا.

0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
1: قيت الشهر على لرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والايتك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: القناص يرجع لكم بعد شويه.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8 انتم تسمعوا في القناص على الرام افام.
2: رجعنا لكم من جديد ل 11:51 دقيقة مواصلين في ساعتنا الأولى. وسعيد برشن وحاضر معنا في الاستوديو سيد عادل الجيبسي المكلف بالإعلام بالاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن. سعادة أهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا بك سي مهدي ومرحبا بكل المستمعين وشكرا على هذه الاستضافة من إذاعتكم الكريمة اللي هي معودتنا أني ديما مواكبة كل الأحداث المهمة في مدينة مسكن.
2: كل الشكر ليك على تلبية الدعوة. إذن سعادة نبدأ بالمعرض أكيد الأيام التجارية في مسكن استعدادا لعيد الأضحى المبارك. دونك بدأ المعرض لو كنت تعطينا بعض التفاصيل شنو نجم نلقاه والفترة متاعه أكيد وقتش يحل وقتش يسكر أكثر تفاصيل.
3: بالنسبة للمعرض عيد الأضحى المبارك اللي هو يمتد في 15 يوم الأخرانيين قبل عيد الأضحى اللي هو موجود في ساحة الحرية بدأ نهار 12 ويوفى ليلة العيد. المعرض مفتوح للعموم من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 ليلا. كالعادة المعرض متاعنا متنوع ويشمل عديد التجار والعارضين من مختلف ولايات الجمهورية. عنا قرابة 57 عارض وعنا نسبة مهمة وكبيرة من العارضين من مدينة مساكن اللي معنا سنسناهم احنا بالمشاركة في المعرض وكانت عندهم معناها كان عندهم بصمة ووجود معناها متميز في معرضنا. المعرض فيه الملابس الجاهزة للأطفال وللرجال وللنساء فيه الاكسسوار فيه الأحذية فيه المرقوم التونسي فيه الفخار فيه مواد التجميل وفيه حلويات وفيه عديد المواد الأخرى.
2: كل ما يهم العيد معنا.
3: كل ما يهم العيد باستثناء العلوش.
2: هو أحسن هو خير لو كنا نزيد نعمله رحبة صغيرة.
3: ماذا بينا لو كان البلدية تعمل لنا رحبة قريبة للمعرض. وأنهم منهم يطلوا على المعرض منهم يشوفوا أسوأ من العلوش.
2: بيه سعاد إن شاء الله المعرض مش يبقى حتى ليلة العيد.
3: أي المعرض مش شغل مفتوح ليلة العيد ومعرضنا ما نحبه إحنا إن معناه إن نبينه أنه المعرض في مدينة مساكن يحرك يخلق منا حركية اقتصادية وتجارية واجتماعية كبيرة برشا يخلق حركية على مستوى النقل يوفر عديد مواطن الشغل الموسمية معناها في علاقة بالمكتب المحلي أو في علاقة بالعارضين الموجودين في ذلك المعرض. كذلك معرضنا متنفس للعائلات في ظل انعدام الفضاءات ترفه على المساكنية. واحنا كمكتب محلي حبينا انه المعرض تكون فيه لمسة فنية من خلال انه امسيات المعرض مش تخللها العديد الانشطة الفنية والثقافية.
2: هذا اللي حبيت نسأل عليه ربما فما انشطة من خلال الايام
3: فما انشطة معناها البارح بدينا النشاط الاول وان شاء الله مش يتواصل كل ليلة او كل ليلة غب ليلة مش يكون فما نشاط. الانشطة هذه اثثها فرقة شبابية متميزة اسمها فرقة اللمة السلمية مدينة مساكن وحبت الفرقة هذه تضفي أجواء من البهجة ومن الفرح في هذه الأيام المباركة وهذه الأيام العظيمة وما أحوجنا احنا للتنفيس عن ضغوط هذه الحياة وضغوط الستريس متاع الامتحانات والستريس متاع البكالوريا والنوفيام والسيزيام وهل مجر.
2: أكيد سعادة الاختيار يعني مرة أخرى قدام المعتمدية وصلتوا في نفس التوجه.
3: أي في ساحة الحرية هو هذاك المكان المكان الأنسب والطبيعي لكل معرض يتعامل في مساكن. واحنا معناها سنسنا المساكنية بانه نعملوا معرض في العيد الصغير ومعرض في العيد الكبير ومعرض في المولد النبوي الشريف.
2: أمور التنظيمية 5 على 5 الحركية سيكوريتي كل الجوانب معناها تقريبا كنتوا حاضرين ليها سعادة.
3: الأمور التنظيمية 10 على 5 بفضل المجهودات أعضاء المكتب المحلي الحاضرين والغايبين والأمور متاع حكاية الأنشطة اللي مش توقع ليمات هذه في المعرض. عندك ليلة الجمعة عن فرقة عوامريت كشافة بني ربيعة مش تعمل لنا سهرة في الإنشاد الديني. مناسبة بداية المناسك الحجاجنا الميامين اللي ربي إن شاء الله يتقبل أعمالهم وإن شاء الله ما ينسيوناش بدعوة خير. يوم السبت العشية زادة مش يكون لنا تنشيط مع مصائف مدينة مساكن. شباب مصائف مدينة مساكن مش يجوا يعملوا نشاط تنشيطي وثقافي ومش يعرفوا بمصيفهم المبرمج في مدينة الحمامات. وإن شاء الله كل جمعية ولا كل حد يحب يعمل نشاط ثقافي أو فني راهي أبواب المعرض وأبواب المكتب المحلي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية مفتوحة ومسعدين احنا باش نكونوا متواجدين معاهم ومسعدين انه احنا باش نعاونوا.
2: سعادة هذا فيما يخص المعرض به أكيد إتيكا والمكتب المحلي للصناعة للتجارة والصناعة التقليدية في مساكن عديد الأنشطة عديد يعني المساهمة في عديد ربما التدخلات مع المجتمع المدني في الامتحانات الوطنية في حملة النظافة عديد يعني الأنشطة اللي تكونوا دائما موجودين فيها كإتيكا.
3: صحيح احنا ديما عنا تدخلات كمكتب محلي في الشأن العام. التدخل متاعنا نهار 29 مارس كان مشاركة البلدية ومشاركة جمعية استدامة للتنمية المستدامة في اليوم التحسيسي لتثمين ورسكلة النفايات مع بلدية مساكن وجمعية استدامة. كذلك في النهار هذاك زاد تم إمضاء اتفاقية شراكة مع البلدية والمكتب المحلي لتهيئة وصيانة محول الرامبوا متاع الكساير اللي هو محول المستير القروان من خلال انه احنا التزمنا باش ننصبوا فيه مجسم يرمز للهوية الثقافية لمدينتنا. واحنا كمكتب محلي ابوابنا مفتوحة لكل مهتمين معنا بالمسألة هذه باش يدليوا بارائهم في شكل وفي ديكور المحول مع رأيهم في شكل والمضامين الثقافية اللي مش تكون موجودة في المجسم. نهار 16 و17 و18 أبريل كانت عنا مشاركة إيجابية وفعالة في أيامات الباكسبور باكسبور احنا التزمنا بأن نكون من المهتمين بمسألة الإعاشة الضيافنا اللي جيونا في الباكسبور في 3 أيام هذوما اللي هما الحكام والإداريين والحماية المدنية والأمنيين والعمل اللي معانا كل كان عرس تربوي وعرس رياضي وعرس اجتماعي كبير برشا شهدته للمدينة وتممناه معناها بكل نجاح وشيعنا المشاركين بباقات من الورود.
2: ممتاز.
3: وإن شاء الله نتمنى النجاح لأبنائنا التلاميذ. كذلك نهار 1 ماي كانت عنا مشاركة مع فوش كشاف بني ربيعة في حملة نظافة في مدخل عمادة بني ربيعة. عملنا نهير معنا نص نهار باهي برشا بالشراكة وبالتعاون مع بلدية مساكن اللي هي وفرت لنا الآلات ووفرت لنا الدهن. معنا تجندت كشافة بني ربيعة كشافين وأشبال وقادة باش نظفنا كالونتري هذاك ودهننا كل البردورة هذيك الموجودة بالأبيض والأحمر ونحينا كلك الأعشاب الطفيلية. معنا وساهمنا في نظافة المحيط هذاك وتنتظرنا محطة هامة في اختبارات البكالوريا والسيزيام والنوفيام في 7 مراكز 4 مراكز للبكالوريا ومركزين للسيزيام ومركز للنوفيام سنتعهد بجزء كبير من الإعاشة للإطار التربوي اللي مش يشرف على هذه المحطات التربوية الهامة في مدينتنا وعلى هذا الاستحقاق المهم في مدينة مساكن.
2: ممتاز.
3: هذا الكل معناش احنا منا على بلادنا ومعناش منا على معتمديتنا ومعناش منا على مؤسساتنا.
2: هذا اكيد من خلال الانشطه اللي تبرمجت واللي مبرمجه زادت في الانتظار بتبيع الاختبارات الوطنيه مره اخرى. نتمنى النجاح والتوفيق لكل صغيراتنا ويعني العائلات الكل متجنده يذول لي سعاده الايامات هذه الامتحانات كانت امتحانات عاديه يعني في كل يعني المستويات او خاصه الامتحانات يعني الوطنيه سيزيام ولا نوفيام ولا بكالوريا بتبيع مهم برشا ويعطيكم الصحه من خلال يعني الاستعدادات هذه من الملفات المهمه اللي قاعدين تخدموا عليها سي عادل، نحكيه فيما يخص استغلال الوقت للطريق العام، وانتم كنتوا بطبيعة يعني رسلتوا البلدية وربما طالبتوا بالتخفيض، يعني قاعدين تسعدوا باش طالبوا ربما البلدية للتخفيض في معلومة الاستغلال الوقت للطريق العام، وزلتوا تخدموا على هذا الملف بطبيعة. شنية ربما الأسباب اللي خليتكم اليوم تتحركوا في هذا الملف سي عادل؟
3: هو أهم سبب في المسألة هذه أنه مسألة الإشغال الوقتي للطريق العام، معناها نفسرها احنا للمواطن، أنه كل شخص يمتلك مقهى أو مطعم أو محل متاع تجارة يستغل في الملك العمومي اللي هو التراس قدام المحل متاعه. فما قرار بلدي الإشغال هذايا، فما معناها يخضع إلى قوانين وقرارات تتميز بهم أو تختص بهم كل بلدية. فما قرار في بلدية مساك من 2016 يوظف 500 فرنك على المترو لكل إشغال وقتي للطريق العام. معنى المبلغ هذايرا وشحط طريف، خلى العلاقة بين البلدية وبين المنظورين متاعنا معنى علاقة متوترة، وفما تملص من الخلاص، لأنه معناها المونتون أحرى شوية، لأنه لا عنده 100 مترو قدام قهوته ولا عنده 100 مترو قدام حانوته ولا قدام المطعم متاعه، ويخلص في حكاية 18 مليون واش مع معناها المعلوم على اللافتات الإشهارية اللي هو 100 دينار على المتر مربع في العام. معناها المعاليم هذه اللي هي توظفت، ومعناها القرارات هذه اللي تعملت عام 2016 وحبت البلدية أن هي تطبقها بحذافيرها ودون مرونة في احتساب المساحات المستغلة، خلى العلاقة بين البلدية والناس المطالبة بدفع علاقة متشنجة وعلاقة رافضة للدفع. احنا حبينا نقدم مطلب للسيد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية والسيد الوالي والسيد المعتمدة باش يتم التخفيض في هذه
2: التخفيض في الجديد ولا في القديم؟
3: التخفيض ان شاء الله كي يوافقوا دوبل يوافقوا على القرار يكون آليا التخفيض من المدة هذيك، لانه
2: صفة رجعية معناها حتى من السنوات.
3: لا لا في الجديد، في الجديد احنا مطالبين تو في الجديد، تو
2: القديم هم خالصين تو منظوريكم في القديم
3: غالبيتهم مش خالصين، غالبيتهم مش خالصين لانه المعلومة شحط، معناها المعلومة شحط طريف 500 مترو في بعض الأماكن يكون معناها شحط شوية على المنظورين متاعنا في بعض الأماكن.
2: هذايا التزام بالمنظوريكم في ربما المساحات المخصصة ربما اللي تم ربما الاتفاق عليها لاستغلالها، فالإجزامبل اللي عنده 4 مترو قاعد يستغل في 4 مترو، ولا فما ربما بعض التجاوزات سيعاد.
3: هم تقول البلدية قاعدة تبعث للعبيد هذا لكالي تحديد المساحات المزمع استغلالها، والتحديد مثلا الإشهار اللي مش يتعمل، والتحديد كذلك الواقيات اللي مش تعمل. من خلال التحديد هذايا اللي مش يدكلاريو به المنظورين متاعنا مش يكون البلدية
2: هي
3: مش تحسب، مش يكون مقارنة، واحنا معناها
2: مقارنة بعلي مصرح به
3: احنا بقدر ما انه نثمنوا، معناها نثمنوا انه الموارد متاع البلدية يلزمها تتحسن، من خلال تحسن الموارد مش تحسن الخدمات متاع البلدية، كذلك من حقنا انه احنا ندافعوا للمنظورين متاعنا وانهم يتم التخفيض في هذه المعالي.
2: فما السعر ربما تطلبوا به ومقترح من
3: ان شاء الله اذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع، احنا معناها من 500 نحب يخفض لنا ال 250
2: 50%.
3: اي ان شاء الله نحبوا يخفضنا 50%، ونحبوا انه في معناها في احتساب المساحات يكون فما مرونه في احتساب المساحات، معناها ما يحسبوا لهمش البيبان بالنسبه للقهاوي، ما يحسبوا لهمش 12 شهر، لانه فما بعض القهاوي ما مش يستغلوا راهم في التراس نتاعهم 12 شهر، يستغلوا 8 شهور 7 شهور، معناها باستثناء الشهر نتاع نتاع الشتاء
2: ما يستغلوهمش.
3: ومن خلال نتوما اذاعتكم احنا دعوه المنظورين نتاعنا كل انسان
2: لقيتوا قبل احنا قبل من
3: والله
2: فما تجاوب من منظوريكم سي عادل؟
3: فماش تجاوب كبير،
2: ما فماش تجاوب، هذا خليكم ربما المده طولت ربما انتم تخدموا على الملف،
3: احنا ما فماش تجاوب بكبير، لأنه حتى بعثنا لهم شكون، فما ناس صحت عملنا لهم نقطة للإمضاء قدام دار الثقافة، جاءوا كعبات صحوا، وإحنا هنا موجودين في المعرض أو موجودين من خلال أنهم يتحصلوا على رقم الهاتف متاعياني أو الهاتف متاع الأعضاء متاع المجلس متاع المكتب المحلي، وينجموا يجيوا للمكتب المحلي اللي هو موجود في شارع معروف
2: البلدية. جلستوا معاه حتى قبل ربما قبل تقديم ربما هذا المطلب حاولت متفهمة
3: البلدية متفهمة والسيد الكاتب العام تاع البلدية متفهم ويحب يطبق القانون، لكن القرار هذا هو لم خليه ما ينجمش يطبق القانون، معناه القرار اللي موجود عام 2016 ما يسمحش للكاتب العام تاع البلدية والأعوان البلدية باش مش يكونوا مرنين في احتساب المساحات ولا في احتساب الأسعار. هو قاعد يطبق في القانون، احنا القانون هذا اللي هو من عام 2016 ماذا بينا انه هو يتحور ويتم التخفيض فيه، والمنظورين متاعنا بالقدرة متاع ربي مستعدين باش يكونوا معناها مش يدفعوا للبلدية.
2: واضح، كل الشكر ليك سعادة. فما إضافة؟ فما
3: عايشك سمادي وبارك الله فيكم على الاستضافة، وإن شاء الله إن شاء الله المطلب هذايا معناها يحظى بقبول بلدية مساكن وبقبول صوت القرار، وإن شاء الله كذلك أنه العلاقة بين المكتب المحلي والمنظورين متاعنا تكون علاقة قوية. راهو احنا مكتب محلي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، راهو من واجبنا أنه ندافعوا على حقوق منظورينا في علاقة بمسألة الجباية، في علاقة بمسألة التغطية الاجتماعية، في علاقة في بعض الخصومات مع العمال، في معناها احنا رانا اتحاد الاعراف وبابنا مفتوح للناس كل، في كل مشكلة مع سلطة الاشراف او مع المصالح المختصة احنا رانا كأعضاء مسعدين باش مش ندخلوا وندافعوا على الحقوق المنظورين متاعنا.
2: كل الشكر ليك السيد عادل الجيبسي المكلف بالإعلام بالاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن، إن شاء الله في مواعيد قادمة ونبقى على تواصل خاصة في هذا الموضوع بطبيعة، لو كان فما أي جديد احنا نحاولوا حتى من خلال ربما المواعيد القادمة نبرمجوا لقاء وحوار مع السيد الكاتب العام السيد محمد بن سالم المكلف بتسيير شؤون بلدية مساكن للتطرق ربما مثل هذه النقاط أو المواضيع الأخرى خاصة اللي تهم تعبيد عدد من الطرقات بتبيعة في مدينة مساكن. احنا بش خليكم مع فاصل قصير وبعدها مواصلين في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.
0: مقيد الشهر على ميرم اف ام.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك راي. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقراية تحل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قراية بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قراية.
5: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، والنتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي وين تلقاو عنا.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: ارم اف ام
1: في مساكن،
5: في سوسة
1: والمنستير
5: على 99.8
1: على 99.8.

0: أرانا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: يرجع لكم بعد شوية.
1: كالعادة وبمناسبة العيد الكبير، الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. Para Pharmacie au Medical Store Mseken, l'espace beauté et santé, il y fera bikom ou yotkom b'ahsan choix. Les produits para pharmaceutiques et l'chassa bel kbir ou zghir. Ou ahsan market, les produits dermo cosmétiques, les l'inaya bel bachra ou char. Hedel kol, ma nsiha l'étouatique ou zid des promotions ou el kadouet à la tout l'alam. Metoufish ou bech me foutek chey, zurona yaoumien, melefni l'alahad, metessa l'issaba, fimseken, mkab l'almanej, bahda l'essai technique ou tabba kol جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن، شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: القناص يرجع لكم بعد شويه.

لكم بعد شوية. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: اسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: انتم تسمعوا في القناص على الرمفان.
2: رجعنا لكم من جديد نصف النهار و32 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net. نحكيوا على ملف يهم صحة المواطن التونسي واستمرارية قطاع حساس وأساسي في المنظومة الصحية وهو قطاع العلاج الطبيعي. قطاع يعيش منذ سنوات على واقع أزمة مالية خانقة بسبب تأخر مسحقات الإخصائيين من الكنام. أزمة وصلت اليوم إلى حد غلق بعض العيادات وارتفاع مخاوف هجرة الكفاءات التونسية. الحديث أكثر على واقع هذا القطاع وأيضا المطالب ربما المطروحة والحلول الممكنة نستضيف معنا مدام سندة الشعبيني رئيس الغرفة النقابية الوطنية لإخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء. مرحبا بك مدام سندة.
3: مرحبا بك مصر، يعطيك الصحة على الاستضافة. إن شاء الله الصوت قاعد يسمع فيه الناس الكل وإن شاء الله نلقاو حلول عاجلة للمشاكل متاعنا.
2: كل الشكر ليك مدام سندة على التدخل وقبول الدعوة. دونك نحكيو على قطاع العلاج الطبيعي، ربما حسب المعطيات المتوفرة قطاع هذا يعيش منذ فترة على أزمة كبيرة ربما نجم نوصفوها، واليوم حسب ربما وجهة النظر متاعك كيفاش تقيم الوضع الحالي بصفة عامة مدام سندة؟
3: إذا كان باش نعطي تقييم طريقة للوضع الحالي نجم نقول أن الوضع بدأ أصبح كارثي، على خاطر الأزمة ما بدتش اليوم، بدأت دوبوي 2015 من 2015 وإحنا عندنا مشكلة مع الكنام في تأخر سداد المستحقات نتاعنا. كان الرتار يوصل حتى 3-4 mois، توا إحنا في رتار نتاع 7-8 أشهر.

0: المرضى نتاعها.
1: وقتاش بدات فعليا الازمه هذه مدام سندا فيما يخص تاخر مسحقات اخصائي العلاج الطبيعي مع الكنام؟
0: هو فعليا كما قلنا من 2015 ما الوقت هذاك احنا عملنا برشا تحركات احتجاجيه وصلنا في مرحله ما تفهمنا مع الكنام باش يكون سداد المستحقات هذه ما يتجاوزش على الاقل 90 يوم تتديخ 3 اشهر. اما احنا اليوم كما قلت لك وصلنا حتى ل 7 و8 اشهر، غلبنا في مراحل سابقه المصلحه الوطنيه ومصلحه المواطن. اما اليوم احنا طويكه وضعيتنا هي اللي مهدده بالخطر، ما عادش نجموا نستحملوا اكثر من هكايا. دونك احنا اذا كان نقول من 2015 في العامين الاخرين هذوما ما بين 2024 و2026 كريموندي في 7 و8 اشهر ما نتصورش الوضعيه اصبحت عاديه بالنسبه للكلام. علاش؟ خاطر هما عندهم مشاكل في السيوله، اما احنا الهونيه قديش باش نجموا نستحملوا؟ قديش باش نجموا نسبقوا المصلحه الوطنيه؟ فهي خاص بنا الكيس ويلزمنا باش نتحرك ويلزمنا باش نتكلموا عليها. احنا حتى كي طلبنا تويكا اجتماع من رئيس المدير العام نتاع الكنام ما صارش استجابه. احنا قدمنا المطلب نتاعنا يوم 14 وبين 15 ماي، الى حد الان ما فماش استجابه من الكنام باش نقعدوا نحكيوا. فما تجاوب نجم نقول فعليا بسيط جدا، معناتها احنا تويكا مستحقاتنا من اكتوبر ونوفمبر ما خديناش فلوسنا. تخلصني في شهرين اكاهو نتاع اكتوبر ونوفمبر هذا البارح، معناتها صارت حركه صغيره جدا. دونك حاجة جد صغيرة ما نجموش نحكيو عليها، معناتها شهرين أكاهو في 2025 نخلصوا فيهم، والبقية عندنا ديسمبر جانفي فيفري مارس أفريل، هذا الكل ما زلنا ما خديناهاش من 2026. احنا خلصنا القسط الأول نتاع البيلون 2025 وخلصنا السنة السادسة في مراحل سابقة وما زلنا باش نزيدوا نخلصوا، احنا ما عندناش فلوس، ما خديناش فلوسنا.
1: فعليا فما عيادات سكرت مدام سندا اليوم في ظل الوضع هذا، فما كفاءات خرجت ربما اليوم خارج حدود الوطن ربما تشوف في
0: هذاك اللي قاعد يصير. احنا اليوم عندنا تصحر في اخصائي العلاج الطبيعي، احنا في 2015 صارت انفجار في عدد العيادات الخاصه، كنا في 1100 وصلنا حتى 2000 عياده. اما اليوم نعاودنا رجعنا بخفت الى نفس الرقم 1100. علاش؟ على خاطر أغلب العيادات سكرت أبوابها نظرا للصعوبات المالية اللي تعدوا بها، دونك أعلنوا إفلاسهم، والأغلبية القصوى قاعدين طويقة يخرجوا ألمانيا. يقولك أنا الهونية نخدم وتعب وما عنديش فلوس، كلها طويقة تقرأ في اللغة الألمانية وقاعدة تخرج. حتى من الطلبة اللي قاعدين يقرأوا سنة أولى وسنة ثانية تلقاهم ديجا بداوا يتعلموا في اللغة، خاطر في سنة ثالثة باش يكمل بياسون تاعو ديركت ما باش يخرج ألمانيا يكمل غاديكا. يقولك أنا مستقبلي ضايع في تونس، علاش باش نقعد؟ نفس الكفاءات قاعدة تهاجر، ما نحكيش بركة على العلاج الطبيعي، ليزانفيرميي، الطب، المهندسين، قلنا الهونية الدولة يظنها تدق ناقوس الخطر، الكفاءات نتاعها كلها قاعدة تخرج لبرا، ماهوش باش يقعد حتى حد في تونس. احنا بيدنا طويقة باش يجينا وقت باش نتحالوا على التقاعد، شكون باش يداوي المريض الهونية في تونس؟
1: يعني نحكيو على التأثير مباشر الأزمة هذه على المريضة والمواطن التونسي بصفة عامة.
0: أكيد أكيد، ماهوش باش يلقى شكون يتلهى بيه، ماهوش باش يلقى أخصائيين يعالجوه.
1: دونك مدام سندا نحكيو ميم طون باراليل على شارج كبير اليوم للاخصائي، اليوم يلقى روحه مطالب بخلاص اجور، ضرائب، قروض، مصاريف زاد نتصور غاليه نتاع المعدات، هذا الكل في ظل الوضع اللي قاعدين تعيشوا فيه فيما يخص ربما مستحقاتكم مع الكنام.
0: اكيد جدا، احنا الهونيه قاعدين نصرفوا من جيبنا، نخلصوا في مستحقات الدوله كاملة جدا، نخلصوا في القبابة، نخلصوا في السنساس، نخلصوا في الأجور نتاعنا، نخلصوا في كرانا، نخلصوا في الفورماسيون نتاعنا، خاطر اللي ما يكونش مواكب بالتطورات الموجودة في العالم نقولوا بالتونسي فاتوا الترا. احنا الهونية أقل فورماسيون باش نصرف عليها 3-4 ملايين باش نتعلموها احنا وباش نقدموا خدمة ممتازة للمريض، على حساب شكون هذاك نصرفوا فيها من عنا؟ هذا كل تضحيات قاعدين احنا نقدموا فيها نجم نقول انا للدولة وبيا للمريض في حد ذاته. اما هذايا بشوف اللي فترة ما عادش باش نجموا نعملوه، احنا مازلنا قاعدين نصرفوا من جيبنا. انا نخلص سنة اساسي اذا كان نوخر نهار تجيني بالبيناليتي، بعضها باش نخلصها بنهار زايد باش تجيني بالبيناليتي. انا الباحث الكريم تاعي مانيش باش نقول له خذ اوراق بخيزون شارج، حب على فلوسه في اخر الشهر. انا اللي يخدم معايا سكرتير ولا بيرسونيل موجود معايا باش يجي اخر الشهر باش يقول لك نحب ناخذ شهريتي قاعد نخدم على روحي. احنا اذا كان الكنام ما تخلصناش، احنا 90% من الموارد نتاعنا جايه من الكنام. تقعد انت 7 و8 شهر ما تخلصنيش وبعد تفكتني بشهرين خاطر احنا عملنا تحرك وبدأت العباد تتكلم وتفيق بالمشكلة اللي احنا فيها، تفكتني بشهرين وما تعملش حركة.

0: فعلا جدية باش تصلح المشكل في العمق. شنو ننتظر أنا من هنا؟ هذاك علاش احنا قاعدين نعملوا في تنبيهات مباشرة. احنا هنا ننتظر رئاسة الجمهورية باش تتحرك
1: وتولي. مدام سندة في السياق هذا يعني فيما يخص علاقتكم مع سلطة الإشراف اليوم يعني فمش جملة للتواصل، باب مسكر اليوم للتفاوض باش تلقاو حل لهذا الإشكال، وزارة الشؤون الاجتماعية الكنام اليوم معناها ما فمش ربما باب اليوم باش تلقاو أو حل نقول احنا جذري يكون للمشكل هذا ولا لا؟
0: احنا مشينا بأسلوب نقولوا نحن حضاري، احنا قاعدين نبعثوا في المراسلات من 2021، انقطع على خاطر الحوار من 2021 مع السلطات المعنية. احنا نبعثوا لهم في المراسلات، نطلبوا في جلسات عمل، ولكن ما فماش حتى استجابة. مالغريسا قعدنا ننتظره، أما اليوم بين التأخر هذايا نتاع 7 و8 أشهر الحالة ولات كارثية جدا. احنا في 2015 عملنا تحركات احتجاجية، مظاهرات قدام الصندوق الوطني، مظاهرات قدام وزارة الشؤون الاجتماعية. أنا ما عادش نحبه نوصلوا لحركات احتجاجية كيف منها كيكا. مشينا بمنادات حضارية، مشينا سبقنا مصلحة المواطن، احكينا تكلمنا، أما إلى متى؟ نعرف الكنام عندها مدة ماهيش على رأسها أم بي دي جي، أما تويكا دغنيغمون يا أم بي دي جي، وطلبنا عقد جلسة عمل. علاش ما عيطولناش باش نقعدوا نحكيو؟ احنا عنا حلول مطروحة نجمو نتفاهموا فيها. خلصني تويكا في كامل مستحقاتي واعطينا الميثود دو رومبورسمون، يجي المريض يخلص الحصص نتاعو ونعمر له الفاتوره وهو يولي طالب الكنام باسترجاع مصاريفه. ما عادش نقعدوا احنا نستناو، احنا كمان عندنا مصاريفنا، ما عادش نجمو نزيدو نقعدوا هكايا مده طويله اكثر من اللي احنا استنيناه.
1: نجم تنجح الاليه هذه مدام فيما يخص انه المريض يولي يخلص مباشره وبعد يقعد يستنى المصاريف نتاعو ويسترجع مصاريفه من الكنام؟
0: أي لتخفيف الأعباء المالية على عيادات العلاج الطبيعي ينجم يكون حل نوعا ما. أما ديما الهونية احنا نطالبوا أنه الكنام يلزمها تولي تصلح مشكلة السيولة اللي عندها. سنة 6.67% هذيك اللي قاعدة تخرج أو بيان 75% أعملوا لها تحويل ديركتمون للكنام. طريقة الكنام تقولك أنا شغل البلان دو كونتابيليتي أنا رابحة، أما المشكلة في السيولة ما هيش قاعدة تدخل لها. اما احنا الهنية شنو ذنبنا في هذا الكل؟ علاش قلت لك احنا نجدوا رئاسة الجمهورية باش تتحرك تشوف اصلاحات جذرية وعميقة. الخبراء عندهم سنوات يندوا بالمشكل الموجود في صناديق الاجتماعية، علاش ما يعملوش بادرة جدية؟ الهنية ما عادش نحكيو على علاج الطبيعي كهو القطاع علاج الطبيعي، نحكيو على كامل العلاجات الصحية اللي قاعدة
1: يوفيها
0: للمواطن، كامل المنظومة الصحية. مستشفيات، أطباء، صيادلة، مختبرات، هذا الكل قاعد يعاني، قطاع صحي كامل، وهذا اللي خلى الكفاءات كلها تخرج من تونس.
1: من خلال الوضع الحالي وصفك ربما للوضع القطاع متاعكم مدام سندة، تخموا وتفكروا اليوم في خطوات ربما تصعيدية باش توصلوا في ظل ربما تواضع بطبيعة تواصل الوضع اللي قاعدين تعيشوه اليوم، تخموا ربما في حركة تصعيدية؟
0: أكيد جدا. أكيد احنا طريقة كما قلنا ما زلنا مدين يدينا للحوار، احنا حطينا النقاط اللي نجمو نحكيه فيها ونجمو نلقاه فيها حلول وسطية. اما في صورة الرفض هذية وانقطاع الحوار ببيناتنا، أكيد فما امور تصعيدية نجمو نعملوها نحن.
1: اللي هي مثلا
0: ما نفهمش نقول طويكة، ما نحبش نرجعوا للاحتجاجات، ما نحبش نرجعوا الى قطع العلاقات التعاقدية، ما نحبش نعملوا اضراب وقتي، هذا الكل ما نحبوش نحكيوا فيه.
1: فما مساج اللي تحب توصلوا للسلطة المعنية الوطنية. تحب فماش رسالة ربما مساج تحب توصلوا للسلطة المعنية في ظل الأزمة هذه؟ تفضل مدام سندة.
0: أكيد حلونا البيبان للحوار طويكة، خلينا نحكيوا في النقاط الحلول اللي احنا حكينا فيها باش نلقاو احنا حلول عاجلة لهذا القطاع.
1: باش طالبوا ربما بمراجعة التسعيرة التعاقدية اللي هي تقريبا عندها مدة اللي عندها سنوات ما تبدلش
0: 2007. هما من أبرز النقاط اللي احنا طلبناهم في عديد المراسلات، مراجعة التعريفات التعاقدية ومراجعة الكونفنسيون اون جينيرال، سدد المستحقات القديمة في أجال قصيرة جدا في أقرب الأجال نجم نقول، كيف عنا لا ميم 600 مليون اللي طلبناها زادة كيف باش تصير مراجعتها بالنسبة لحوادث الشغل. طريقة اللي يعمل أكسيدان أغلب اللي كابيلين حاول كونفنسيون تاعهم ما همش قاعدين يقبلوا في حوادث الشغل، هذه يلزمها تتم مراجعتها. كيف كيف عنا مشاكل أخرى إذا نزيدوا نقعدوا نحكيوا فيها وطرحناها من نقاط هذوما على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبيان
1: المواطن اللي في علاقة معاكم أكيد بشكل مباشر مدام سندة، فمش مساج اللي تحب توصله له في ظل الوضع الحالي متاعكم؟
0: والله إيش باش نقولك، المواطن مسكين، مش نقولهم أصبروا معنا وكذا. هذا
1: كل الشكر ليك مدام سندة، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، إن شاء الله في معيد قادم. مدام سندة الشعبيني، رئيس الغرفة النقابية الوطنية لإخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء، أكيد حبينا من خلال هذا التدخل نسلطوا الضوء على يعني ملف حقيقة مهم برشا، ملف الصحة يهم المواطن التونسي في ظل استمرارية قطاع ربما الحساس هذا وأساسي في المنظومة الصحية وهو قطاع العلاج الطبيعي اللي قاعد يعيش منذ فترة، وتطرح الموضوع هذا في أكثر من مرة، واقع أزمة مالية خانقة بسبب تأخر مسحقات الإخصائيين في العلاج الطبيعي ومسحقاتهم الكنام، وأزمة ربما وصلت إلى حد أنه عدد من العيادات ربما سكرت، وارتفع أيضا مخاوف مرة أخرى من هجرة الكفاءات التونسية. يبقى الموضوع هذا إن شاء الله للمتابعة والتطورات في ربما الأيام القليلة القادمة بهذا الموضوع. نسونيات موعدنا اليوم إن شاء الله، موعدنا بشي جدد غدوة في نفس التوقيت. تحية زميلنا إيهاب بوراوي اللي رافقنا في الإخراج الفني. نذكركم دائما بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68، أيضا بإمكانكم الاتصال على 71 134 396. تقدموا كل الملفات والمواضيع اللي تحبوا تسمعوها في مواضيعنا القادمة. نقول لكم شاهي طيبة، إلى لقاء الناس كل.
2: القناص موعدكم اليومي على لرم فهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء، استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص، للمستمع كلمة.
3: مقيد الاشهار على لرم فام، كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد يملك تخوم مينا جي والاي تيك، وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
4: كبريسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: تسمعونا
5: على www.rmfm.net.

0: .net.
1: RMFM.net.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8.
1: على 99.8
0: تسمعونا على 3W RMFM.net. على 3W RMFM.net.

0: rmfm.net
1: rmfm.net
0: بقية الشهر على ريم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟ راه برب يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: سمع صوتك، أعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرام فام على 71 177 1 71 177 1، وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

الماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرى ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على رمضان. ماضي ساعتين ودقيقة، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. موعد جديد نتقابلوا فيها معكم لليوم موعد الأربعاء، إذا 20 ماي 2026، ونسوكم نطوى حتى للخمسة بمختلف فقراتنا اللي تعودتوا فيه معنا في الاستماع. كالعادة الضيوف إن شاء الله بالهاتف اليوم، نحكيه على نقطة البيع من المنتج المستهلك إذا في ولاية سوسة، و التفاصيل مع ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك في سوسة. كيف زاد نحكيه على إيفنمون إن شاء الله سينمائي وأيام السينما الفلسطينية في سوسة إن شاء الله انطلاقا من الأربعاء. هذا وأكثر كده طلبونا على 71-134-93-96، أكيد نفحوا برشا بتليفوناتكم ولا على الواتساب على 29-29-66-68، ولا تخليونا زادة اقتراحاتكم على الباش فيسبوك راديو أرام أف أم. منير سلامة في الإخراج، منى البيجي معكم من قدام الميكروب. خليكم مع الموسيقى، إذن خليكم معنا في الاستماع. نبدأ مع كريس براون، هنا رجعينا.

0: الليل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الشهر على نرم فم. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تقريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل وإن شاء الله عيدكم مبروك. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: انتم تسمعوا في ار ام ماجازين مع منى على ار ام اف ام. على ار ام اف ام
3: ماضي ساعتين و16 دقيقه رجعنا لكم من جديد مستمعينا. مازلنا واصلين معكم اذا المشوار ومازلنا كي بدينا في ساعتنا الاولى. اذا موعدنا لليوم ونمشي مع بعضنا الوقيت هذايا للطقس وحواله.
2: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
3: إذا طقسنا اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي يقول إنه طقس يتميز برياح اليوم من القطاع الشمالي والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، رياح ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بالمرتفعات آخر النهار. البحر اليوم قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع وتتراوح بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وبين 27 33 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لحوالي الطقس في مساكن، إذا حاليا درجة الحرارة نلقاها بين 28 و 33 درجة مع سرعة رياح فوق 35 كيلومتر في الساعة. العشية نلقاها بين 19 و 20 درجة وفي الليل بين 15 و 16 درجة. إذا بالنسبة زادة لحوالي طقسنا غدوة، إذا درجة الحرارة باش تكون بين 15 و 26 درجة وباقي الأيام هذه بتاع الأسبوع هذية باش نلقاوها إذا مستقرة بين 17 و 28 درجة. هذه بالنسبة للطقس وحواله.
2: الطقس وحواله. الطقس وحواله.
3: ما زلنا مواصلنا احنا معكم مشوار مستمعينا، بعد شوي جولتنا في ابرز الاخبار المحليه. باش خليكم مع الموسيقى دواء الجسر ولا رجعينا.

0: الجيم بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارام ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي منى البيجي على أرم فرق.
1: ماضي ساعتين وثلاثين دقيقة، رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم إذا المشوار حتى للخمسة. تحياتنا لكل من خلط علينا في الاستماع لوقيت هذايا، ونمشي مع بعضنا لانفولوكال. إذن في أنفولوكال نبدأ جولتنا في أبرز الأخبار المحلية. إذن في أول أخبارنا نحكيه على بلدية سوسة اللي أفادت في بلاغ لها أنه تم تخصيص جزء من فضاء سوق لحد كنقطة بيع الأضاحي على امتداد الأسبوع بداية من يوم الثلاثاء، وتعتبر النقطة هذه الوحيدة المرخصة في المنطقة البلدية، وكل تعاطي لنشاط بيع الأضاحي خارجها يعتبر انتصاب عشوائي موجب لتطبيق الترتيب الإدارية المعتمدة في الغرض وفق نص البلاغ. في سياق آخر، أكد والي سوسة أنه بمناسبة الاستعدادات لعيد الأضحى قرر أحداث نقطة بيع من المنتج للمستهلك بالفضاء التابع للمندوبية الجهوية للتنمية الثقافية للتنمية الفلاحية الكائن بنهج الجزائر وسط مدينة سوسة، وباش يشمل الفضاء هذا أغلب المنتوجات والمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن بأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن. هذا باش يكون افتتاح النقطة ذي انطلاقا من إذن يوم أمس حتى لنهار الاثنين 25 ماي، ويعتبر بلاغ هذا دعوة مفتوحة لكافة المواطنين حسب بلاغ صادر عن ولاية سوسة. نبقى في سوسة، في طال احتفال باليوم الوطني الأول لصحة الأم، تنظم المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بسوسة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة يوم علمي حول صحة الأم والطفل نهار الخميس 21 ماي بمقر المندوبية. إذن غدوة باش يضم البرنامج عدد من المداخلات والنقاشات حول متابعة إذن الحمل، الاستشارة السابقة للولادة، تصرف الحالات الاستعجالية في أقسام التوليد والوقاية من مضاعفات الحمل والولادة، متابعة الأم بعد الولادة، وتطوير أدوات رقمية لتحسين جودة الرعاية الصحية للأم. تهدف تظاهر هذه لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأمهات بما يساهم في ضمان أمومة آمنة للجميع. إذن في سياق آخر، إذا نحكيه على بلدية مساكن، وتنطلق الإدارة الفرعية للبيئة والمحيط والعناية إذن بالمناطق الخضراء بلدية الجهة في تنفيذ برنامج مقاومة الحشرات بالتطبيب الحراري، كما تأمن المقاومة الكيميائية للحشرات خلف محطة التطهير بمساكن في واد الملح. وهذا في جانب آخر، ينتظر دعم تدخلات إدارة الفرعية للبيئة والمحيط والعناية بالمناطق الخضراء بآليتي عمل بداية شهر جوان في إطار عقود إصدار خدمات متعلقة بتجذيب الأشجار في مرحلة اقتراح تعهد بالنفقة وإزالة الأعشاب الطفيلية، وين تم إصدار طلب للتزود حسب بلاغ صادر عن بلدية مساكن. في سوسة نرجع إذن، وفي طال احتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين، تنظم الإدارة الجهوية للصحة بسوسة تظاهرة تحت شعار سوسة تتنفس من أجل جيل دون تدخين نهار السبت بساحة المدن المتوأمة بسوسة بداية من مطلع حتى للسبعة، وتتضمن التظاهرة ذي تنظيم قرية صحية مفتوحة للعموم، حصص توعوية وتحسيسية حول مخاطر التدخين وسبل الإقلاع عنه، وأنشطة تثقيفية وصحية موجهة لمختلف الفئات العمرية، ويشارك في التظاهرة ذي كل من كلية الطب بسوسة، المستشفيات الجامعية، الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، الهلال الأحمر التونسي فرع سوسة، ومكونات المجتمع المدني بالجهة، وجمعيات المشاة بولاية سوسة. في إطار الاستعدادات إذا لينجح الموسم السياحي والصيفي وضمان جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وفق المعايير الوطنية والدولية، والسوسة أشرف البارحة على جلسة

تم تقديم برنامج إذن الاستعدادات للموسم السياحي لأبرز تطوير حركة المسافرين أو تطور عفوا بين سنة 2025-2026 اللي سجلت ارتفاع بنسبة 5% ومن المنتظر أنه يتم تسجيل وفود 1,529,931 مسافر في الموسم هذا بمطار نفيضة بعد أن تم تسجيل 1,461,896 مسافر سنة 2025. أمر المطار قال أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية لتوفير الظروف الملائمة لنجاح الموسم السياحي الصيفي وتوفير أفضل خدمات بمطار نفيضة. إذن هذا كان عنا في أنفولوكال. أنفولوكال مازلنا احنا مواصلين معاكم إذن المشوار مستمعينا، خليكم مع الموسيقى، تبدلوش الموجة هنا رجعينا.

0: على ميرا اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم اذا المشوار في ساعتنا الاولى، ماضي ساعتين وخمسين دقيقه. تسمعوا في رمجازين في موعد اليوم 20 ماي 2026، معكم حتى للخمسه، وما زلنا موانسيكم. لقيت هذا، نمشي مع بعضنا للنيوز بيبل.
2: النيوز بيبل، النيوز بيبل.
1: في النيوز بيبل اذا نحكي في السياق، ونبداو بالسياق هذا، نحكي شأن صحي. وين اطلقت وزاره الصحه اليوم اول يوم وطني لصحه الام، ليوافق نهار 20 ماي من كل سنه يحمل شعار معا من اجل امومه امنه، بالتزامن مع انطلاق حمله وطنيه تحسيسيه شامله تمتد من 20 حتى 31 ماي. وكما حكينا بكري في انفولوكال، اذا مش يتم تنظيم زاد يوم خاص في اطار اذا الحملة التحسيسية هذه في ولاية سوسة وفي عديد الولايات. حملة سنة إذا جينا تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك والصغير. وين تندرج المبادرة هذه اللي تطلقها إدارة الرعاية الصحية الأساسية خلال تظاهرة وطنية ذن انتظمت مدينة العلوم في إطار استراتيجية الوطنية لوزارة الصحة اللي ترمي الاستعداد واستعادة نسق الإقبال على خدمات الصحة الأنجبية. وين أكدت منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد بالإدارة الرعاية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية دكتورة نرجس بن عمار في تصريح لوكالة وزفريق للأنبان، المبادرة دي تقوم على مقاربة تشاركية تجمع أكثر من 25 جمعية ومنظمة وهيكل وطني بهدف إنجاح الحملة وتوسيع دائرة التوعية في مختلف جهات البلاد. إذن وين تبين عديد الأحصائيات إلى تراجع نسبة النساء لواتي أجرينا إذن 4 عيادات ما قبل الولادة وأكثر إلى 78% في سنة 2023 مقابل 84.1% سنة 2018. فيما ارتفعت نسبة النساء زاد اللي ما خضعوش لأي متابعة للحمل إلى 9.3% سنة 2023 بعد أن كانت في حدود 4.5% سنة 2018. إذن في كلمة ليه شدد رئيس ديوان وزير الصحة على أنه إقرار يوم وطني لصحة الأم يمثل مكسب جديد لتونس، يعكس المكانة اللي تحظى بها المرأة التونسية في السياسات الصحية والوطنية، خاصة في مجالات الصحة الإنجابية ورعاية الأمومة والطفولة. ودعا مختلف الوزارات والهيكل الوطنية والمنظمات والمجتمع المدني والشركاء الدوليين إلى المساهمة الفعلة في إنجاح الحملة الوطنية والعمل على إيصال رسائل التوعية إلى كل النساء في مختلف مناطق البلاد، ترسيخا لثقافة الوقاية الاستباقية وضمانا لأمومة إذن آمنة وجيل يتمتع بصحة أفضل. إذن يتوافق اليوم الأربعاء آخر جل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص معنويين منخرطين بمنظومة التصريح ودفع الإيداع عن بعد، وضمنت الأجندة الجبائية الخاصة بشهر ماي اللي تصدرها الإدارة العامة لديات بوزارة المالية مواعيد القيام بالواجبات الجبائية وخلاص المعلم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء منها. 25 ماي هو آخر أجل إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للصناعيين ومزدي الخدمات وأصحاب المهن غير التجارية بمن في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. 28 ماي آخر أجل التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. في السياق هذا الإدارة العامة لدائات أوضحت أن التواريخ هذه تمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصريح الجبائية وليس اليوم الوحيد لإيداعها، ودعت الإدارة المعنيين إلى إيداع تصريحهم في الأيام السابقة لأجل القصوى المذكورة تفاديا للازدحام بالقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة العالمية في الساعات الأخيرة. في شأن آخر إذن دعت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص أثر انعقاد مؤتمرها نهار 16-17 ماي بالحمامات تحت شعار طبيب القطاع الخاص بين تحديات الحاضر وفق المستقبل. دعت سلطة الإشراف إلى مواصلة إصلاح نظام التأمين على المرض من أجل تحقيق تغطية شاملة صحية تضمن التكفل بجميع الأمراض العادية منها والمزمنة لجميع المواطنين. وشدت في لائحتها الصادرة عن المؤتمر على أهمية فتح حوار جاد مع الأطباء الشبان ومرافقتهم ودعمهم مع العمل بجدية على توفير الظروف المناسبة للحد من هجرتهم المتزايدة، كما طالبت النقابة بالمراجعة الفورية والدورية للأتعاب والخدمات الطبية إذن والتعاقدية اللي بقات مجمدة منذ 2019، ما أصبح يهدد استمرارية العيادات والمؤسسات الطبية الخاصة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف التصرف، وأكدت على ضرورة وحدة الخط الأول، وهكذا يكون الركيزة الأساسية لنظام صحي عادل يضمن العلاج والوقاية والنهوض بالصحة، مع التشديد على التكامل بين الخطين الثاني والثالث وبين جميع المداخلين، وتفعيل الشراكة الفعلية بين القطاعين العام والخاص حسب نص البلاغ. وهذا إيش كان عنا إذن في لينيوز بيبال.
2: لينيوز بيبال، لينيوز بيبال.
1: ما زلنا معكم مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا. إذن بعد شوية فقرة الانترفيو متاعنا للول، خليكم معنا في الاستماع.

0: الماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمون الفيجي على مفهوم.
1: مع 3:18 رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا المشوار نفكركم اذا بوسائل التواصل معنا والاتصال على 29 29 66 68، وكيف كيف تنجموا تخليونا لديديكاس نتاعكم على الباج فيسبوك راديو ارم اف ام. اذا مرحبا بكم من توا حتى للخمسه لقيت هذايا. اذا كالعاده باش نمشي مع بعضنا الفقر قرت الانترفيو.
0: الانترفيو
1: اذا باش يهزنا نحكيو على النقطة بيع من المنتج الى المستهلك تم احداثها بولاية السوسة. اذا فضاء يشمل اغلب المنتوجات والمواد الاستهلاكية الضرورية، نقاط هذه الحقيقة تعودنا بها في السوسة وتعودنا اذا بالنقاط اللي نلقاو فيها الحقيقة اغلب المنتوجات اللي يسحقوها المواطنين التوانسة في المدة هدية، ونحكيو على الايامات اللي تفصلنا القليلة اللي تفصلنا على عيد الاضحى المبارك. اذا التفاصيل هذه كل باش ناخذوها من عند ممثل عن المنظمه اذا سي جمال غابي. نهارك زين ومرحبا سي جمال.
2: مرحبا، تحيه ليك ولكافه مستمعي راديو مساكن.
1: يعيشك، شكرا على قبول الدعوه. اذا سي جمال غابي الممثل الجهوي منظمه الدفاع عن المستهلك بسوسه. اذا نحكيو على النقطه هذه، وكما قلت ثاني نصور يعني احداث النقاط هذه تعودنا عليها سي جمال في سوسه، وخاصه كي نحكيو على اهداف النقاط هذه اللي ما لها من فايده للمواطنين في ولايه سوسه.
2: هو صحيح كانت تجربة نموذجية عادت عليها ولاية سوسة منذ بضعة سنوات في أحداث نقاط بيع من المنتج المستهلك. الهدف منه هو كما قلت سيادتك تقريب كل المنتوجات الأساسية والضرورية للمواطن، وخاصة المنتوجات للفئات الاجتماعية الهشة في ظل ارتفاع معناتها الأسعار. بعد اجتماع تنسيقي مع تحت شراف السيد والي سوسة تم إقرار أحداث نقطة بيع من المنتج المستهلك بمناسبة معناتها عيد الأضحى المبارك في نفس المكان اللي صار فيه أحداث نقطة بيع السابقة في مناسبة شهر رمضان، واللي كانت تجربة كيف نموذجية وكانت تقريبا أحسن نقطة بيع على مستوى الوطني من حيث الإقبال، من حيث تنوع العرض والمنتوجات.
1: يعني سامحني سي جمال، يعني فيما عدة معايير خلت النقطة هذه اللي كذا تم حدثها في رمضان من بين يعني كما قلت أنت يعني أفضل نقاط البيع على مستوى الجمهورية.
2: المقاييس هما عدد الزوار اللي كان معناتها عدد محترم ومحترم جدا، كميات المنتوجات خاصة الخضر والغلال، المواد الأساسية الضرورية خاصة منتوجات الديوان التونسي للتجارة كما السكر والفرينة والسميد والقهوة الموجهة للثلاث العائلي، كذلك كميات محترمة جدا من مادة الدقلة وغيرها من المواد الأساسية اللي وصلت المواطن معناتها بكل سلاسة وبكل معناتها بأسعارها الحقيقية.
1: أوكي، دونك وذاك علاش نسجن على منوال نجاح خلي نقوله النقطة اللي تم حدثها مؤخرا في رمضان، وعلاش لازد النقطة متاع السنة الحقيقة كما نعرفوا برشا الحقيقة توين سيتوجهوا لهم النقاط هذه، خاصة أنها تراعي المقدرة الشرائية في ظل ظرف كما ما يخفيكش أكيد سي جميل قاعدين نعيشوا فيها في تونس. إذا نحكيوا على الغلاء الحقيقة المشط في الأسعار، كيف زاد غلاء الأضاحي، وتعرف التوانسة ما شاء الله المدة هذه مقسمين الحقيقة، وإن شاء الله ربي يعين أكيد كل واحد يسمع فينا لقيت هذه. دونك احنا في النقطة هذه بالذات شنو باش نبقاو سي جميل وشنو تنجم توفر لنا الحقيقة النقطة هذه، نقطة البيع من المنتج المستهلك؟
2: لأ النقطة هذه مش توفير فيها أو منتوجات كما قلنا الديوان التونسي للتجارة، مادة السكر المعلب من فئة 1 كيلو الموجه للاستهلاك العائلي، مادة الفارينة، مادة الأرز بطبيعة المدعم اللي هو بتاع 3500، مادة القهوة المدعمة من فئة 125 جرام و250 جرام الموجه للاستهلاك العائلي بأسعار بطبيعة تفاضلية، كيف الخضر والغلال وخاصة الخضر انت تعرف سيادتك اللي معناتها ارتفاع بعض المواد خاصة الطماطم والفلفل في الفترة هذه. اليوم تلقى الكيلو الفلفل في السوق المستهلك دينار، متجاوز واحد دينار. بالنسبة للفلفل، بالنسبة للطماطم من دينار و500 حتى دينار و900. البطاطا ما تجاوزش 1500 دينار ونص. معناتها الأسعار المقارنة
1: باش نلقاوها هكا سي جمال حتى للقبل اللي يمت لعيدك هكا ولا الأسعار هذه
2: مش تواصل حتى يوم الثلاثاء، معناتها تقريبا أسبوع. كذلك بصفة معناتها خاصة وقع توفير كميات من مادة اللحوم الحمراء بأسعار تفاضلية، الكيلو 49 دينار. دونك هذا من المنتج للمستهلك، معناتها أحد المربين تعهد باش يوفر معناتها الخرفان بسعر، معناتها كما تعرف اللي احنا اليوم سعر اللحوم الحمراء خاصة سعر العلوش يتباع من 60 وانتي طالع. اليوم بصفة استثنائية في سوق منتج المستهلك بسوسة وقاع توفير اللحوم هذه بسعر 49 دينار فقط.
1: به 49 دينار واضح. اوكي به به تفضل سي جمال.
2: انا نحب نشكر كل الهياكل المتداخله في النقطه هذه، الاداره الجهويه للتجاره، المندوبيه الجهويه للفلاحه، بلديه سوسه بطبيعه تحت شراف ولايه سوسه، على معناتها هي الحقيقه اول مره تصير في سوسه. في العاده احنا نعملوا سوق منتج المستهلك بمناسبه حلول شهر رمضان، لكن بمناسبه حلول عيد الاضحى اول مره تصير احداث هذه النقطه. كما قلنا الهدف منها هو تقريب المواد الاساسيه اللي يحتاجها المواطن في حياته اليوميه باسعار تفاضليه، وخاصه تراعي بطبيعه القدره الشرائيه ليه وخاصه الفئات الاجتماعيه الهجره.
1: صحيح باهي، خلينا نفكروهم على سي جمال بالضبط النقطه هذه التوقيت نتاعها وين بالضبط بالنسبه للمكان في ولايه سوسه.
2: بالنسبة للتوقيت 9 صباحا حتى للساعة 4 مساء وراء المندوبية الجهوية للفلاحة
1: واضح في باب حربي. وبالنسبة للقبال سي جمال، يعني بحكم الزيارات اللي قمتوا بها وبحكم زادة اشرافكم اذا على النقطة ذي، كيفاش تقيموا الاقبال منذ احداث النقطة ذي البارح نهار 19 مايو؟
2: بطبيعة هو البارح ما تعرف أو اليوم ما كانتش معناتها ما فيناش نسبة كبيرة للأقبال. اليوم فما عدد محترم من معناتها الزوار إن شاء الله في الأيام القادمة يتم معناتها يكون الحضور مكثف والمواد راهي موجودة ومتوفرة كما قلنا بأسعار تفاضلية.
1: واضح، نشكرك برشا إذا سي جمال على وفاتنا به من معطيات، وإن شاء الله عيدكم مبروك من توا وإن شاء الله تقابلوا في مناسبات أخرى.
2: شكرا
1: يا عائشة. كذا سي جمال غابي إذن ممثل عن منظمة إذن المنتج من الممثل عن الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بسوسة، إذن على ما فدنا بيها من معطيات بخصوص أحداث نقطة البيع هذه. إذن كيف فاتتكم الانترفيو تلقوها على الباش فيسبوك راديو رمى فيما. الانترفيو توصلنا لما 3:27 دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم مشوار مستمعينا، بعد شوية فقرة سكوب انفو، خليكم معنا في الاستماع.

0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
2: ارام ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: على رمفم.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم اذا مشوارنا الوقيت هذا، نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو. في سكوب انفو، اذا وزارة التربية حددت طاقة استيعاب المدارس العددية النموذجية في السنة الدراسية 2026-2027 ب 3850 مركز موزع على مختلف ولايات الجمهورية، وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 مايو 2026. هذا وتصدرت المدرسة العددية النموذجية بضفاف البحيرة قائمة المؤسسات من حيث طاقة الاستيعاب 200 مركز، إلى جانب المدرسة العددية النموذجية بمقرين، المدرسة العددية النموذجية بالقيروان بالطاقة نفسها، فيما فاق طاقة الاستيعاب بكل من المدارس النموذجية بسوسة وصفاقس 1 والمستير 225-225 و200 مركز على التوالي. القرار ضبط طاقة الاستيعاب بعدد من المؤسسات بين 150 و75 مركز، على غرار المدارس العددية النموذجية بخزنة دار، منزل 5، بنزرت، قفصر، جابس، نابل، في حين تراوحت الطاقة الاستيعابية بالمؤسسات الواقعة بالولايات الداخلية والجنوبية بين 50 و125 مركز، من بينها توزر، قبلي، تطاوين، وسليانة. القرار هذا يجي في إطار تنظيم طاقة القبول بالمدارس العددية النموذجية استعدادا للسنة الدراسية المقبلة وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية، وباش يتم إجراء مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية أيام 22-23-24 جوان 2026، على أن يقع الإعلان عن نتائجها يوم الجمعة 10 جويلية 2026 حسب نص البلاغ.

وفي أخبار آخر، البريد التونسي أعلن اليوم عن إعادة فتح مكتب بريد الرياض الكلية من ولاية سوسة في حلته الجديدة بعد الانتهاء من أشغال الصيانة. البلاغة أشار إلى أن مكتب بريد الرياض الكلية سوسة مجهز بموزع آلي للأوراق المالية وبش يأمن مختلف الخدمات المالية والبريدية، إذا لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية بالمنطقة حسب نص البلاغة. هذا بخصوص جولتنا في سكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. إذن واصلين معاكم مشوارنا مستمعينا، أكيد خليكم معنا في الاستماع لانفو عن 3 مينوت. رقم اليوم كيف الانترفيو الثاني متاعنا زاد في ساعتنا الثالثة والأخيرة. خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: على ميرا اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. اذا ما زلنا واصلين معكم مشوارنا لقيت هذه نمشي مع بعضنا لانفو اون 3 مينوت.
2: لانفو اون 3 مينوت.
1: اذا نحكيوا على السلطات السعوديه اللي تنفذ ممثله في وزارتي الصحه والسياحه حمله ميدانيه مشتركه تستهدف المكاتب الطبيه التابعه لبعثات الحج داخل مرافق الضيافه والنزل المؤقته لاسكان الحجاج. يجي هذايا ضمن جهود تعزيز جوده الخدمات المقدمه لضيوف الرحمن وتاكد من جاهزيه المرافق الصحيه خلال موسم الحج، بما يساهم في رفع مستوى الامتثال الأنظمة والتعليمات المعتمدة حسب وكالة الأنباء السعودية واس. وينتهدف الحملة هذه لتعزيز التكامل بين الجهات المشتركة والتأكد من نظامية عمل المكاتب الطبية والتراخيص المرتبطة بها والتحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية والتنظيمية المعتمدة، لأنها تسعى زادة إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج، تحسين تجربتهم الصحية خلال دا مناسك الحج، إلى جانب رصد أي ممارسات نجم تأثر على سلامة ضيوف الرحمن أو جودة الخدمات المقدمة. وتشمل الحملة تحقق من التزام البعثات والممارسين الصحيين بالأنظمة والتعليمات الصحية وضمان توفر الكوادر الصحية المؤهلة، وتتضمن زادة تأكد من سلامة الأدوية والمستلزمات الطبية وآليات حفظها وتخزينها، وتوفر التجهيزات الأساسية وتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى والنظافة العامة، بما يعزز مستوى السلامة الصحية في بيئات الخدمة. هذا تشمل الحملة تنفيذ جولات ميدانية مشتركة وتوثيق نتائجها عبر منصة ضمان لقياس مستوى الامتثال، لجانب رصد الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تضمن زادة متابعة تصحيح الملاحظات باستمرار، بما يساهم في رفع مستوى الامتثال والحد من الممارسات غير النظامية وتعزيز سلامة الحجاج ودعم تكامل الجهود الحكومية وتحسين تجربة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج الحالي. وكان هذا شعنا في لانفو اون 3 مينوت.
2: لانفو اون 3 مينوت.
1: ما زلنا مواصل معكم اذا مشوارنا مستمعينا بعد شويه. اذا نمشي مع بعضنا الرقم اليوم والانترفيو نتاعنا الثاني اللي باش نحكيو فيه كما قلنا في اول حصتنا، اذا باش نحكيو على ايام السينما الفلسطينيه بسوسه نهار 21 ماي، اذا غدوه الافتتاح وباش تتواصل في مختلف معتمديات ولايه سوسه. ان شاء الله التفاصيل الكل باش ناخذوها من عند ضيفنا غانم شيحاوي ان شاء الله بالهاتف انطلاقا من 4:04. خليكم مع الموسيقى وانا راجعين.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: RM Magazine ترجع لكم بعد شوية.

0: أم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: مقيت الإشهار على نرم فم.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام. على ارم اف ام
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ل 14 دقيقه لقيت هدايا. نمشي مع بعضنا لرقم اليوم.
0: رقم اليوم.
3: رقم اليوم يهزنا نحكيه إذا على كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، اللي يأكد أنه التحكم في الطاقة اليوم ولا قضية سيادة وطنية وصمود اقتصادي، هذا في ظل التحولات الجيوسياسية والأزمات العالمية اللي أبرزت ارتباط أمن الدولة بقدرتها على التحكم في منظومتها الطاقية. وشدد على أن الانتقال الطاقي لا يتعدى إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ليشمل زاد التحكم في الطلب على الطاقة وتحسين النجاعة الطاقية. وأوضح خلال افتتاح المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي تحت شعار الانتقال الطاقي العادل والاستدام والمستدام والمبتكر اللي تنظمه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نهار 20-21 ماي، إذن وين صرح أن تونس تواجه اليوم عجز طاقي ناهز 65% من الحاجيات الوطنية في مع ضغوط ذي في سنة 2025 مع ضغوط متزايدة على المالية العمومية والميزان التجاري، كما دعا زادة إلى تحويل الانتقال هذا لمشروع اقتصادي وصناعي وطني يخلق الثروة وفرص العمل ويعزز القيمة المضافة المحلية. وأكد أهمية الشركات الدولية والاستثمار مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني وسيادة طاقية البلاد، واعتبر أن تونس تعيش اليوم لحظة مفصلية في تاريخ الطاقي بالاكتفاء بإدارة الأزمات أو بناء نموذج اقتصادي يعزز السيادة الوطنية وتنافسية الاقتصاد، كما استعرض زاد بالمناسبة الدور اللي طلعت بها الوكالة الوطنية إذن في العقود الأربعة الماضية في نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك والنجاعة الطاقية ودعم مشاريع لتسخين الشمس المياه، إدماج النجاعة الطاقية في قطاعات البناء والنقل، بالإضافة إلى تكوين أجيال من الخبراء والكفاءات التونسية المرجعية في المجال الطاقي، كما قلنا ذا حسب تصريح إذن كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وإلا شوشان. وهذا كان عنا في رقم اليوم.
0: رقم اليوم. رقم اليوم.
3: بعد رقم اليوم موعدنا بشكون بعد شوية مع الانترفيو. خليكم مع الموسيقى ونرجع. نعم.

0: تجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: ارام ماجازين ترجع لكم بعد شويه.

0: على نرمة فاب.
1: رجعني لكم من جديد مستمعينا الأربعة وخمسة وعشرين دقيقة، تحياتنا لكم وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. لقيت ذي نمشيو للانترفيو.
0: الانترفيو
1: الثاني متاعنا لليوم باش هزنا نحكيو على التظاهرة. الحقيقة تظاهرة مهمة برشا، غزة الكاميرا والحياة، نحكيو وذي شعار أيام السينما الفلسطينية بأسوسة، وغدوة إن شاء الله باش يكون الافتتاح. إذن عديد العروض اللي تستنى فيكم، والأهم نحكيه على تظاهرة باش تجوب مختلف معتمديات ولاية سوسة. تفاصيل هذه كل باش ناخذوها من عند رئيس نادي السينما بأسوسة سيد غانم شحاوي. سي غانم نهارك زين ومرحبا.
2: مرحبا بك منى، ومرحبا بكل المستمعين، ومشكرك على الاستضافة.
1: مرحبا وشكرا لحضرتك على قبول الدعوة إذن والتدخل. إذن غانم نحكيه على الحقيقة أيام مهمة برشا، أيام عندها زادة جمهورها ويستناه، وخاصة كي نحكيه على خصوصية الأيام هذه والتظاهرات هذه. هذا قبل كل شيء نبدأ الفكرة كيفاش جات وشكون اللي بعث يعني الفكرة هذه باش يتم تنفيذها، خلينا نقوله في الايامات هذه المقبله اللي باش نشهدوا غدوه يوم الافتتاح.
2: بون، هي الفكره جت في يعني في اكثر من اطار. اول اطار هو انفتاح النادي على عده مدارس سينمائيه اخرى. يعني كل مره عن برنامج انه نختار مدرسه سينمائيه عربيه واجنبيه ونعرض فيلم واثنين على المدرسه هذيك، كما عملنا قبلها أيام سينية وقبلها سانيون. دونك كل مرة نختاروا إيكولي نعرضوا الفيلم نتاعنا، بالإضافة بحكم أنه شهر ماي هو ذكرى النكبة، هو 1942، فأنا كنا ديما لم نمشي بحياء حياء النكبة، حياء ذكرى يعني معاناة شعب الفلسطيني والكل. بس اقترحنا انه نعملوا ايام في النهاية الفلسطينية كون في سوسة. اقترحت الفكرة على شريكنا هو نتي فرنسي، رحب الفكرة بشكل كبير على الاخر، حكم انه تقريبا في سوسة هو الوحيد اللي عنده سلبة سينما فيها مجهزة بالديسيبي، يعني يعني كتير كاملة. رحب الفكرة بشكل كبير على الاخر، اتصلت مع السفارة الفلسطينية وزيك كيف رحبوا وعجبتهم الفكرة، فنسقنا. اتصلت مع شريكنا الآخر اي تي ديستريبيسيون مشكور، اعطانا جزء مشروع مسافة صفر اللي هو مشروع سلسلة أفلام قصيرة صورة في غزة بعد الحرب، مش نعرضوه إن شاء الله بودرة لها غدوة ومجانا، يعني مش أيام دونك غد مش نعرضوه جرافيتمون الفيلم. وبالإضافة مع طلبة ستنين مجدين في الساكنة التين في سوسة مش عامل في كوليسيون صغير فيه التابلو نتاع عموما مع بعض المنتجات التقليديه الفلسطينيه.
1: واضح باهي بالنسبه ليوم الافتتاح اذا غدوه، وباش يكون فما عرض للافلام هذه كما قلنا في لانستيتيو فرونسي، اذا باش تحتضن التظاهره هذه. كيف زاد الحقيقه اللي جلب انتباهي يعني لنا مشاركه دور الشباب بسوسه، نلقاو الكنائس الزاويه القصيبه وحي رياض المساعد، كيفاش تكون المشاركه نتاعهم هذه غانم؟
2: لا، هو بحكم انه شريك النادي الاساسي هو من بديت شباب الرياضه، نوجه لهم تحيه كبيره برشا. فانه مش نعرضوا بعض الافلام من غزه، والنسخه هذه ان شاء الله بقدره الله مش تتوصل، ما تكونش ندخل يعني الصداره الوحيده، ان شاء الله تكون دوريه سنويا تم.
1: سامحني غانم، هي نسخه تاسيسيه؟
2: ان شاء الله تكون دخلت اساسيه في البرنامج ان شاء الله، اللي ملي تكون دوريا كل عام.
1: باهي، علاش لا؟ ميسير هاي علاش لا؟ الانطلاقه يعني تكون باهي. اوكي، نرجع جوست للنقطه نتاع دور الشباب.
2: طبعا اكيد، فحكم انه دور الشباب هم شركاء اساسيين للنادي، فانه باش نختار مجموعه من الافلام القصيره الفلسطينيه اللي صورت في غزه. دونك الاطار شفنا هو التام التظاهر هو غزه. كل الافلام اللي مش تتعرض من غزة وصورتنا بعد 7 أكتوبر بعد القصام الأقصى، فاخترنا بعض دول الشباب باش نعرض فيهم الأفلام القصيرة. ثم غدوة نهار الجمعة، ثم شكون نهار السبت، ثم شكون لحد حتى السبت اللي بعده. ما حصرناش في وقت معين الأفلام على لازمتنا، ونحبوا نعمل تور في دور الشباب هذوما مبدئيا الجاهزين، وبعدها مش مشكل الدور الشباب الاخرين نتواصلوا معهم ونعمل جولة في عروض افلام افلام غزه ما بعد الحرب. مهم جدا انه صحيح ما نقدروش نكونوا بحذاهم، لكن كما نقول الكاميرا هي او السينما هي مرآة الشعوب، هي اللي ظهر معاناته وكل دون صدفه بالتالي انا السينما والافلام التي كان هي فرصه انه نشوفوا شعب فلسطين وشعب غزه تحديدا
1: ان شاء الله
2: معاناته اليوميه في المخيمات في سلاح حصار لسار تو. دونك فانهم قدرت لهم جمعه السبت، وثم شكون حتى كما قلت حتى الاسبوع من بعد نشوفوا باش نعرضوا بعض الافلام اللي خدمناهم من عند
1: باهي باهي. الحقيقة معناتها تظاهرة مهمة برشا كما قلت أني عند رواده وعنا، والحمد لله إذا من الطلبة ومن الشباب المغرومين بالفن السابع، مغرومين في أنهم يناقشوا زادة القضية الأم سينما المقاومة. الحقيقة إن شاء الله يكون إذا إقبال ناجح. نعود نفكروه من غدوة الافتتاح باش يكون إذا في لانسيتو فرونسي، إذا التوقيت هو 6 غدوة إن شاء الله بحضور سكرتير أول لسعادة السفير الفلسطيني بتونس، إذن اللي بيجي يكون حاضر
2: محمد قبيح
1: واضح، إذن اللي بيجي يكون بالمعهد الفرنسي بسوسة، ومن بعد أكيد تباعا بيجي يكون الأنشطة الأخرى أكيد تفاصيل
2: بش أيضاً لحضور مدام إيلان فري لتشيك التلفزيون سوستي سيفيل في اللي فرنسي في تونس، يعني
1: أوكي.
2: هي مش كل مثل السفارات
1: يعني. واضح به هذه اذا لما هذه الكل ما شاء الله يعني غدوه باش نلقاوها اذا في كما قلت المعهد الفرنسي بسوسه. الدعوه موجهه للجميع، وانا اتصور باقي الفعاليات الخاصه نلقاوها على الصفحه سيني كلوب سوس، سينو اللي يحبوا يتواصلوا اللي يحبوا زاد ينضموا اللي يحبوا يشاركوا زاد دورهم اذا باش يكونوا حتى هما يعني حلفاء معاكم في نجاح تظاهر كما هكا، يتصلوا بكم غانم إذن على صفحة ولا يتواصلوا معك أكيد. زيد
2: أكيد طبعا أكيد دونك احنا لذمتهم واحنا ذمت أي بروبوزيسيون، دونك متظاهرة غدوة متاح للناس كل مرحبا بكل حضور مرحبا كنت منا
1: يعيشك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وعليش لازد أنت قلت شريك مندوبية شباب الرياض، علش لازد وزارة التربية زاد نلقاوها زاد شريك في تظاهرة كما هكا الحقيقة
2: صحيح
1: هي دورة تأسيسية غانم، نتصور إن شاء الله في الدورات المقبلة باش تاخذ صدى أكثر وباش تجمع أكثر فاعلين وأكثر شركاء، نتصور هكا نتنبأ لها مستقبلا الدورة هذه إن شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اذا نتمنى لكم كل التوفيق غانم، خلي لك كلمه الختام تفضل.
2: كما قلت كل شيء يعني
1: اي تفضل
2: كل شيء. نشكرك نشكر رمسا
1: مرحبا
2: شركائنا نستي فرونسي، نشكر راسي مدام كورين ميكاديلي ديريكتريس نسير ريو فرونسي دي سوس، نشكر كيف مود لتاشي كتيرال سوسة وصاخر، نشكر كيف مدام إيلان فري اللي هي بكوبريشن لاتاشي كوبريشن كوبريشن سيستي سيفي في الناسي فرونسي، نشكر باك فلسطين كاميليا الفر ملحق الثقافي، نشكر أيضا صديقنا محمد نايت أيضا هو فقط الثقافي السفارة، نشكر كذلك مدير شباب الرياض على تعاونها الدائم معنا، و
1: ان شاء الله اكيد دوره ناجحه. نشكرك برشا اذا غانم الشحاوي رئيس نادي سينما بسوس على وفاتنا به من معطيات، شكرا لك غانم.
2: شكرا
1: يعيشك. اذا هذه بالنسبه للتظاهره التاسيسيه كما قلنا في دورتها الاولى يا السينما الفلسطينيه بسوسه، غدوه الافتتاح بالمعهد الفرنسي بسوسه، 11 فيلم قصير من مشروع المسافه صفر، اذا المخرج رشيد مشهراوي، وبالنسبه لباقي الايام باش يتم عرض الافلام هذه نهار 22 و 23 مايو بدور الشباب بسوسه، عرض افلام من غزه انتجت بعد الحرب، افلام اذا تحمل شهادات حي بالصوت والصورة، والتظاهرة هذه اللي تفتح نافذة كما قلنا على السينما المقاومة. ذي بالنسبة لجولتنا في الانترفيو. الانترفيو الانترفيو الثاني لليوم يوصلنا لـ 4:34 دقيقة، خليكم معنا في الاستماع.

0: على ميرا اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم. اذا المشوار لقيت هذه، نمشي مع بعضنا لفقرة ليزانفو.
0: ليزانفو.
1: اذا انتزنا نحكيه على تونس اللي احتضنت اليوم اشغال الدورة 26 المنتدى الدولي للأكاديمية الافريقية للاعمال والتنمية، بمشاركة اكثر من 200 باحث واكاديمي وفاعلين اقتصاديين من بلدان افريقية مختلفة، وذي لمناقشة ابرز التحولات والتحديات اللي تواجه القارة في مجالات الاقتصاد والتصرف والتعليم العالي والبحث العلمي. وينعقد المنتدى على مدى 3 ايام تحت شعار في مفترقة طرق بين الاضطرابات المحلية والعالمية، هيكلة المنظمة من أجل مستقبل إفريقيا، وذي بتنظيم مشترك بين الأكاديمية الإفريقية لإدارة الأعمال والتنمية وجامعة منوبة والمعهد على المحاسبة وإدارة المؤسسات، إلى جانب إذن كرسي اليونسكو للتعليم العالي من أجل التنمية المستدامة في إفريقيا. وين يهدف الحدث العلمي هذا إلى فتح فضاءات للنقاش وتبادل الخبرات والتجارب حول إنتاج المعارف والبحوث في مجالي الاقتصاد والتصرف من خلال سلسلة من الورشات والجلسات العلمية اللي تتناول محاور متعددة من بينها المالية، التسويق، التنمية المستدامة، إدارة القطاع الصحي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. إذن رئيس الأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية في كلمة لي قال أن شعار المؤتمر يعكس بصورة واضحة طبيعة البيئة الاقتصادية الإفريقية المعاصرة وما تشهد من تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، وأوضح أن القارة تواجه جملة من القضايا الراهنة من بينها تطور التكنولوجيا السريع، حالة عدم اليقين الاقتصادي والاضطرابات السياسية والتغيرات المناخية والأزمات الصحية، بالإضافة إلى التحولات الديمغرافية، وهي عوامل والتي تتأثر بشكل مباشر في المشهد الاقتصادي وأنماط عمل المؤسسات مش كان في إفريقيا بل على المستوى العالمي، وفق تعبيره. من جهتها قالت رئيسة كرسي اليونسكو للتعليم العالي من أجل التنمية المستدامة في إفريقيا بجامعة منوبة ورئيسة المنتدى مدام جهينة غريب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وتونس تحتضن لأول مرة تظاهر هذه العلمية اللي تجمع باحثين أفارقة من داخل القارة وخارجها لتقديم أبحاثهم وإبراز ما حققته أفريقيا من تقدم في مجالي التنمية والبحث العلمي. إذن وفي السياق هذية الإيفنمون هذا يجي ويشدد على انفتاح تونس على التعاون مع البلدان الإفريقية في إطار مقاربة تقوم على التضامن والتكامل، وإبراز أن تونس قادر على تقاسم تجربة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، سواء من خلال استقطاب الطلبة الأفارقة أو عبر تصدير البرامج الأكاديمية وتبادل الخبرات والتجارب. هذا كان عنا في فقرة ليزانفو. بعد شوية جولتنا تكون في لجندا وعودة على برز الأخبار الثقافية، بش خليكم مع الموسيقى وهنا رجعينا.

0: ثلاث مواطن تونس احلى بلاد في العالم.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: ارام ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين للخمسه، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم، والاخبار اللي تهمكم. ارام ماجازين من الاثنين للجمعه معايا اني منى البيجي على ارام اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، اذا في آخر مشوارنا لوقيت هذايا نمشي مع بعضنا كالعادة لفقرة لاجوندا.
4: لاجوندا لاجوندا لاجوندا.
3: في لاجوندا إذا نبدأ بأخبارنا وجولة على الأخبار الثقافية. فكركم من وزارة الشؤون الثقافية وفي بلاغ أعلنت عن رزنامة التظاهرات الثقافية الوطنية الكبرى لسنة 2026 اللي باش تكون إذا أيام قرطاج الموسيقية من 13 أكتوبر 2026، أيام قرطاج المسرحية من 21 نوفمبر حتى 28 نوفمبر 2026، وأيام قرطاج السينمائية باش تكون من 12 حتى 19 ديسمبر 2026 حسب بلاغ صادر عن وزارة الثقافة. أفكركم زيدا في سوسة غدوة إذن المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري اللي تنظم بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بسوسة يوم علمي حول صحة الأم والطفل. إذن غدوة بمقر المندوبية عديد في البرنامج هم عديد المداخلات وعديد النقاشات حول إذن متابعة الحمل والاستشارات السابقة للولادة، ذي كما قلنا غدوة بمقر المندوبية. ونهار السبت إذن في طال احتفال باليوم العالمي مكافحة التدخين، الإدارة الجهوية للصحة تنظم تظاهرة تحت شعار سوسة تتنفس من أجل جيل دون تدخين. هذا يكون نهار السبت 23 ماي بساحة المدن المتوأمة بداية من المطلة متاع العشية حتى للتسعة أو بلتو حتى للسبعة سبعة مساء. التظاهرة هذه اللي باش تكون إذن تظاهرة صحية مفتوحة للعموم، باش يكونوا فيها حصص توعوية وتحسيسية حول مخاطر التدخين وسبل الإقلاع عنه وأنشطة ثقافية وصحية موجهة لمختلف الفئات العمرية. ونختم إذن بالأخبار الثقافية هذه. نادي سوسة للملوف والموسيقى التقليدية اللي ينظم إذن بمناسبة عيد ميلاده الخامس يحيي حفل فني بمشاركة الفنان التونسي سفيان الزيدي نهار الجمعة 22 ماي 6 متاع العشية بإذن قاعة أفراح سيرايت. نجم تدخلوا تلقوا التفاصيل على نادي سوسة للملوف والموسيقى التقليدية. سعر الدخول 25 دينار كما قلنا، ذي بمناسبة سبت احتفال نادي سوسة الملوف والموسيقى التقليدية. إذن لعشاق الملوف والموسيقى التقليدية والأصيلة موعدكم هو كنهار الجمعة إذن بمناسبة العيد ميلاد الخامس لنادي سوسة الملوف والموسيقى التقليدية انطلاقا من السادسة مساء. إذن هذه بالنسبة لفقرة لاجوندا لليوم.
4: لاجوندا لاجوندا
3: لاجوندا. إذن هذاش كان عنا في لاجوندا وهذاش كان عنا في حصتنا لليوم. ليزانترفونسيون تاعنا تلقاوها مع الباج فيسبوك راديو رام اف ام. إذن كان في ساعتنا الثانية حاضر معنا بالهاتف سيد جمال غابي الممثل الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك بسوسة حول نقطة أو أحداث نقطة بيع من المنتج المستهلك. إذن ذي بالنسبة للانترفيو الأول والانترفيو الثاني اللي حكينا فيها على أيام السينما الفلسطينية غدوة الافتتاح بمقر معهد فرنسي بسوسة. دخل معنا رئيس نادي السينما بسوسة غانم الشحاوي. ذي بالنسبة للإنترفونسيون تاعنا لليوم. وحاليا نخليكم مع الموسيقى اللي حكينا على سفيان الزيدي وحكينا على سهرة نهار الجمعة. احنا نعطيكم افونغو اكيد مع سفيان الزيدي باش نخليكم. وشكرا منير سلام على الاخراج. منى البيجي كنت معكم من قدام الميكروف. قال لكم شكركم سيسر واحكم وفي الامان.

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرى ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي منى البيجي على الرمى فام.
1: أرانا فام
0: في مساكن
1: في سوسة
0: والمنستير
1: على 99.8
0: على 99.8
1: بقية الشهر على الرمى فام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرم فام أرم فام تونسنا تونسنا
1: تقيت الشهر على أرم فام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السنة زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تجريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا. كالعادة وبمناسبة العيد الكبير الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمساكن ينظم معرض عيد الإضحى بساحة الحرية مقابل المعتمدية. عروض تجارية متنوعة، فخار وبلار، ألعاب وملابس الكبار والصغار وكل ما يخص العيد. معرض مساكن يوميا من 9 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، وإن شاء الله عيدكم مبروك. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينه. كي نقولوا جريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان اليمنيوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام تونسنا تونسنا.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
1: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلت ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على ميرام اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحذا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: بليسيتي
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية وكل شيء بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
1: Publicité.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام. بنت المزيكا نون ستوب على ار ام اف ام.

0: Média
1: à www.rmfm.net. جديد عندنا دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتور اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع دولسي موتورز. تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وانت تلقاو عنا احسن الماركات العالميه. وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره. ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 والا 22 744 755.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا على 3 دبليو في ار

0: أرام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا
0: قيت الشهر على رام فام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99-8

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك RMFM.
2: في مساكن،
1: في سوسة،
2: تونسنا.

0: رام فام
1: فين ساكن؟
0: في سوسة.
1: تونسنا.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام فام. راديو رام فام. رام فام ديما معاك. ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام فام.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنة الموسيقى نون ستوب على رام اف ام.

أنا